0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

أسعد الله صباحكم بالخير والمحبة متابعينا الكرام مستمعي أثير الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000 نحييكم ونرحب بكم في عدد إخباري جديد من برنامجي هذا الصباح. حتى تمام 8 نتواصل وإياكم على الهواء مباشرة في قراءة لأبرز المستجدات وأهم الملفات الإخبارية. تستمعون إلى أثيرنا عبر الموجة العامة 106.3 FM. بالإمكان الاستماع إلينا من خلال الموقع الإلكتروني rb2000.ps. أرافقكم في الإعداد والتقديم تحياتي لكم أنس القاضي وتحية صالح كنعان في الهندسة الصوتية والإخراج. اليوم هو الاثنين 15 من يونيو حزيران لعام 2026 الموافق 29 من ذو الحجة لعام 1447 للهجرة. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم مستمعين يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في القدس المحتلة اليوم تصل إلى 27 درجة مئوية. غدا الثلاثاء يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية حار في بقية المناطق مع ارتفاع على درجات الحرارة لتصل العظمى غدا إلى 30 درجة مئوية. توالي درجات الحرارة الارتفاع يوم الأربعاء وتصل العظمى إلى 31 درجة مئوية في القدس.

وللمهتمين بأسعار صرف العملات مقابل الشيكل فقد جاءت على النحو التالي: الدولار يصرف بشيكلين وتسعين أجورة، الدينار الأردني يصرف بأربعة شواكل، اليورو يصرف بثلاثة شواكل وسبع وثلاثين أجورة. وهذه الأسعار متابعين قابلة للتغير خلال تداولات اليوم.

نتابع وإياكم الآن أحوال الطرق في هذه الساعة للمسافرين المتنقلين بين المحافظات الفلسطينية. طريق السلامة نتمناها لكم متابعينا الكرام. البداية من منطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق الآن، بوابة عطارة القديمة مغلقة، أيضا حاجز قلنديا يشهد كثافة سير للخارج، جبع أزمة وتفتيش للخارج، وحزمة أزمة باتجاه الجنوب، باقي المداخل المعروفة سالكة حتى هذه الدقيقة. أما فيما يتعلق بمحافظات الجنوب فبوابة النبي يونس مغلقة، دورة مغلق، زيف مغلق، سعير مغلقة، رأس الجورة مغلقة، الفوار مغلقة أيضا، وكذلك بوابة العجوري في العروب مغلقة، باقي المراح ربح أيضا مغلقة، باقي المداخل وكذلك البوابات سالكة في هذه اللحظات، تحديدا حاجز الكونتينر والشغراب والنشاش وفرش الهواء سالكة جميعها. الملف الأبرز مستمعينا الأفاضل سيكون على طاولة المتابعة لدينا اليوم، هو الإعلان للتوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران ينهي الحرب، والتوقيع سيكون يوم الجمعة المقبل في سويسرا.

الملف الثاني سنبحثه أيضا المتعلق بتسليم حركة حماس الوسطاء ردها على خارطة الطريق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، إضافة لاستمرار الخروقات في القطاع من جانب جيش الاحتلال وارتقاء 4 شهداء في قصف إسرائيلي جديد مساء أمس.

0: كما سنتابع وإياكم قرارا للرئيس محمود عباس معدل لقانون الانتخابات العامة. سنتابع هذه الملفات وبكل تأكيد ملفات أخرى كثيرة في هذا الصباح. إلى فاصل قصير أول ونعود مباشرة لنبدأ وإياكم في ملفنا الأول.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.

أهلا بكم مجددا متابعينا الكرام في أولى ملفاتنا الإخبارية لهذا الصباح. إعلان عن اتفاق لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة والتوقيع في سويسرا يوم الجمعة. اكتمل الاتفاق مع إيران الآن بنجاح. بهذه الكلمات أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران في تطور ينظر إليه باعتباره أحد أبرز التحولات في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة. ويشمل الاتفاق وفق ما أعلن عنه حتى الآن وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على كل الجبهات وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية ورفع الحصار البحري عن إيران، إلى جانب تفاهمات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وعدد من الملفات الإقليمية وسط ترقب للكشف عن بنوده الكاملة خلال مراسم التوقيع الرسمية المرتقبة في سويسرا. جاء الإعلان بعد أشهر من الحرب والتصعيد العسكري والتجاذبات السياسية والمفاوضات غير المباشرة وسط جهود وساطة قادتها عدة أطراف إقليمية ودولية من أبرزها قطر وباكستان، مما أفضى إلى صياغة مذكرة تفاهم نهائية من المنتظر توقيعها رسميا في مدينة جنيف بسويسرا يوم الجمعة المقبل. ويحمل الاتفاق أبعادا تتجاوز وقف الحرب بين واشنطن وطهران، إذ يمتد ليشمل ملفات إقليمية حساسة تتعلق بالملاحة في مضيق هرمز والعقوبات الاقتصادية والبرنامج النووي الإيراني، فضلا عن الترتيبات المرتبطة بالساحة اللبنانية.

وما أن أعلن أو أعلن التوصل إلى الاتفاق حتى بادر الرئيس الأمريكي بإصدار أوامره برفع الحصار البحري عن إيران، وقال ترامب إن الاتفاق يتضمن التزاما إيرانيا بعدم امتلاك أسلحة نووية مستقبلا، مع إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة التجارة الدولية. واعتبر ترامب أن التفاهم الجديد يمثل جدارا منيعا ضد أي مساع إيرانية للحصول على سلاح نووي. في المقابل أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن نص مذكرة التفاهم أصبح نهائيا، مؤكدا أن التوقيع الرسمي سيتم يوم الجمعة في مدينة جنيف السويسرية، بعدما عقد طهران جولات طويلة من المباحثات مع الوسطاء خصوصا القطريين والباكستانيين. أوضح المسؤول الإيراني أن بلاده ستنشر تفاصيل المذكرة بعد التوقيع الرسمي عليها، مشيرا إلى وجود آليات خاصة لمراقبة مدى التزام الولايات المتحدة بتنفيذ تعهداتها الواردة في الاتفاق.

وقال ترامب إن واشنطن ستحرس المنطقة مقابل 20% من إيراداتها إن فشل التوصل لاتفاق نووي نهائي مع إيران، مشددا على أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يجب أن يكون ممتنا. وصرح ترامب لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأن الاتفاق مع إيران سيضمن في نهاية المطاف بقاء مضيق هرمز مفتوحا من دون رسوم بشكل دائم، عادا أن قرار مهاجمة إيران أواخر شباط فبراير وفرض حصار بحري لاحقا قد أعاد تشكيل الشرق الأوسط بما يصب في مصلحة الولايات المتحدة. وفي سياق مسار المفاوضات الذي أفضى للتوصل إلى اتفاق، ذكر ترامب أن هجمات إسرائيل كادت أن تعرقل الاتفاق مع طهران، واصفا نتنياهو بأنه صعب المراس للغاية، ومشددا على أن عليه أن يكون ممتنا جدا للولايات المتحدة، لأنه لو كانت إيران تمتلك سلاحا نوويا لما بقيت إسرائيل موجودة، حسب ما قال ترامب. بشأن السيناريوهات البديلة، لوح الرئيس الأمريكي بأنه في حال فشل التوصل للاتفاق النووي بشكل نهائي فسيتم استئناف الهجمات العسكرية أو سيجعل واشنطن حارسا للمنطقة مقابل الحصول على 20% من إيراداتها.

كما نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن طهران انتظرت تجاوز الساعة منتصف الليل بالتوقيت المحلي لإتمام الاتفاق، إذ لم ترغب في أن تتزامن هذه المناسبة مع عيد ميلاد الرئيس الأمريكي ترامب الذي صادف يوم أمس، غير أنه وفقا لتوقيت واشنطن جرى الإعلام في ذكرى ميلاد ترامب. من جهتها نقلت شبكة CNN الأمريكية عن مصادر مطلعة أن مسؤولين أمريكيين أبدوا قلقهم من أن الاتفاق مع إيران كان يواجه خطر الانهيار في وقت مبكر من يوم أمس عقب القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي دفعت إلى تحركات دبلوماسية عاجلة خلف الكواليس للحفاظ على مسار التفاهمات والحصول على موافقة طهران. يشير تقرير لوكالة أنباء فارس الإيرانية إلى أن القيادة الإيرانية كانت تدرس خيارات عسكرية إضافية ردا على التطورات الأخيرة في لبنان قبل أن تقود مسارات التفاوض المكثفة إلى تفاهمات جديدة دفعتها إلى تجميد خطط التصعيد. أضاف التقرير أن هذا التراجع جاء في سياق ما وصف بتفاهمات متأخرة قدمها الرئيس الأمريكي تضمنت ضمان وحدة الأراضي اللبنانية وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان إلى جانب رفع الحصار البحري عن إيران بشكل فوري.

في تصريحات أدلى بها ترامب للقناة الإسرائيلية 12 تساءل قائلا لماذا شن نتنياهو هذا الهجوم؟ حزب الله أطلق النار وضرب منطقة نائية ولم يصب أحد بأذى، ثم شن نتنياهو هذا الهجوم وغيره في بيروت، هذا أغضبني بشدة. مضيفا اتصلوا بي وقالوا سيدي إسرائيل تهاجم بيروت قبل ساعة من موعد توقيع الاتفاقية ولم أصدق ما يحدث، إنه أمر سيء للغاية، حسبما قال ترامب نصا. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن نتنياهو لا يملك أي حس بالمسؤولية، وأضاف أنه نقل له هذه الرسالة بأنه مستاء للغاية منه.

صحيفة معرفة الإسرائيلية نقلت عن مصدر مطلع قوله إن المكالمة الهاتفية التي جرت بين ترامب ونتنياهو يوم أمس اتسمت بالتوتر. وبحسب مصادر إسرائيلية فإن نتنياهو أبلغ ترامب بأن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بالبند المتعلق بلبنان في الاتفاق مع إيران، مؤكدا أن جيش الاحتلال لن ينسحب من الأراضي اللبنانية وسيواصل البقاء في المواقع التي يسيطر عليها حاليا. كما أشارت المصادر إلى أن نتنياهو يسعى إلى تنسيق موعد للقاء مع ترامب عقب عودة الرئيس الأمريكي من قمة مجموعة السبع في أوروبا. في السياق ذاته نقلت صحيفة معاريف عن مصدر إسرائيلي قوله إن ترامب قيد بالفعل حرية إسرائيل في العمل داخل لبنان. إذن هناك تأكيدات من جانب الصحافة الأمريكية، تحديدا صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مسؤولين مطلعين على وثيقة الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران أنها تلزم بوقف العمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان وإعادة فتح مضيق هرمز فورا. يبقى هذا الموضوع محل اختبار من جانب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن كان سيذعن لتعليمات وطلبات وأوامر الرئيس الأمريكي بعدم استكمال العمليات العسكرية وأيضا الانسحاب من الأراضي اللبنانية. أيضا في هذا السياق نتابع من تطورات هذا الملف، أمريكا تنفي حصول إيران على الأموال المجمدة قبل بدء المفاوضات. وفق موقع أكسيوس الأمريكي فقد نفى مسؤول أمريكي رفيع الادعاءات الإيرانية بالحصول على 12 مليار دولار من الأموال المجمدة دون شروط قبل بدء مفاوضات 60 يوماً.

أيضا نقلت أكسيوس عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن الاتفاق مع طهران قائم على مبدأ الدفع مقابل الأداء والالتزام المتبادل، وذكر أيضا أنه لن يتم الإفراج عن أي من الأموال المجمدة دون أن ينفذ الإيرانيون التزاماتهم. CNN من جانبها نقلت عن مسؤول أمريكي آخر قوله إن القوات الأمريكية تلقت توجيها برفع الحصار في مضيق هرمز يوم الجمعة رهنا بتوقيع الاتفاق مع إيران.

0: وعن المكالمة الهاتفية التي جرت بين ترامب ونتنياهو يوم أمس بعد قصف المقاتلات الإسرائيلية للضاحية الجنوبية في بيروت، هذه المكالمة أخذت حيزا كبيرا في حديث الصحافة الأجنبية، تحديدا CNN التي قالت إن ترامب كان غاضبا بشدة من الضربات الإسرائيلية على الضاحية، واستخدم ألفاظا نابية خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو. إلى فاصل قصير متابعينا ونعود، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

ومرحبا بكم مجددا متابعينا الكرام، نحييكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000 على الهواء مباشرة. لازلنا وإياكم نتواصل في برنامج هذا الصباح الإخباري.

إلى الملف المتعلق بقطاع غزة. لا وقف للنار في غزة، 4 شهداء وإصابات بغارة إسرائيلية شمالية القطاع. تحت هذا العنوان نطالع في تفاصيله. استشهد 4 مواطنين وأصيب عدد آخر مساء أمس جراء غارة إسرائيلية في محيط مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر صحفية باستشهاد 4 مواطنين وإصابة 3 آخرين في غارة إسرائيلية على محيط مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا. يأتي ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2021 وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي وقت سابق أمس أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,996 شهيدا وأكثر من 173,246 مصابا منذ 7 من تشرين أول أكتوبر 2023. وأشارت وزارة الصحة إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات في ظل صعوبة وصول طواقم الإنقاذ إليهم.

حركة حماس أعلنت بشكل رسمي يوم أمس تسليمها رد الفصائل الفلسطينية على خطة خارطة الطريق التي كانت قد تسلمتها من ممثل مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف في 19 من شهر أبريل نيسان الماضي. وقالت حماس في بيان صحفي إنها قدمت موقفا وطنيا موحدا بعد العديد من اللقاءات التي عقدتها مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء في مصر وقطر وتركيا بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الأسبوع الماضي. وأكدت الحركة أن الفصائل الفلسطينية تعاملت بمسؤولية وإيجابية عاليتين مع خارطة الطريق الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب. وشددت الفصائل الفلسطينية وفق البيان على ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى بكامل تفاصيلها، لا سيما ما يتعلق بالبروتوكول الإنساني ووقف أشكال العدوان كافة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. كما شددت على ضرورة الالتزام الكامل بما ورد في الخارطة بشأن دخول اللجنة الإدارية والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع وإعادة الإعمار، وصولا إلى تحقيق أهداف شعبنا في إقامة دولته ونيل حقه في تقرير المصير. ولفتت إلى أن وفد حماس في القاهرة سيواصل لقاءاته مع الوسطاء والفصائل للمضي قدما في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بحسب ما جاء في بيان حماس.

في الشأن الميداني في الضفة الغربية، حملة اعتقالات جديدة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر هذا اليوم. وفق المعلومات المتوفرة حتى الآن، فقد شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مدينة الخليل، طالت في غالبيتها أسرى محررين، عرف منهم الأسير المحرر سعيد أبو سنينة، والأسير المحرر عاصم ماهر عبيد، والأسير المحرر كريم أكرم شاهين، والشاب مجد ماهر عبيد. كما اعتقلت قوات الاحتلال الأستاذ يونس رجوب والشاب إبراهيم الصوص خلال اقتحامها لمدينة دورة جنوب مدينة الخليل. أما في منطقة فطاير بمدينة نابلس، فقد اقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل واعتقلت الشابين مؤمن وسامر سلامة عقب مداهمة منزليهما.

أما فيما يتعلق باعتداءات المستوطنين فقد كان هناك اعتداءات واسعة يوم أمس حتى ساعات متأخرة من الليل لعصابات المستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. في بلدة برقة شرق رام الله أقدم مستوطنون على إحراق مركبة وحاولوا إضرام النار في مسجد في القرية بعد اقتحامها مساء أمس. وبحسب رئيس مجلس قروي برقة فإن المستوطنين حطموا أبواب المسجد وأشعلوا النار عند مدخله في محاولة لإحراقه، إلا أن المواطنين تمكنوا من إخماد الحريق قبل امتداده داخل المسجد، فيما فر المستوطنون من المكان. سبق هذا الاعتداء اعتداء واسع آخر من قبل المستوطنين في دير دبوان شرق رام الله، إذ أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أحرقوا مركبتين وحطموا مركبتين أيضا خلال هجوم نفذوه على البلدة. وذكرت المصادر بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت منطقة المراح قرب المدخل الغربي للبلدة وأضرمت النار في مركبتين تعودان لمواطنين، كما حطم المستوطنون مركبتين أخريين كانتا متوقفتين قرب أحد المساجد. وأضافت المصادر أن المستوطنين فروا من المكان عقب تنفيذ اعتداءاتهم، فيما أتت النيران على المركبتين المحروقتين بالكامل وتسببت بأضرار مادية كبيرة في المركبتين الأخريين دون أن يبلغ عن إصابات. دير دبوان والقرى والبلدات المجاورة تتعرض بصورة متواصلة لاعتداءات المستوطنين التي تستهدف المواطنين وممتلكاتهم بالتزامن مع الاقتحامات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

أيضا اعتدى مستوطنون على مزارعين في بلدة سنجل فيما قاموا بتحطيم مركبة في عين يبرود شرق رام الله.

وفي بلدتنا حالين غرب بيت لحم، أقدم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال يوم أمس على ردم أراض في منطقة وادي الجمالة غرب البلدة بالأتربة والصخور، علما أن الأراضي في تلك المنطقة مزروعة بحوالي 200 شجرة زيتون وتحاذي مستوطنة بيتار عليت. حسب مصادر محلية فإن ردم الأراضي يهدف إلى توسيع سياج مستوطنة بيتار عليت، مشيرة إلى أن مساحة وادي الجمالة تبلغ مئات الدنومات، وأن هذا الاعتداء عليها من شأنه أن يقتطع حوالي 200 دنوم من المساحة.

0: أما في قرية برطعة الشرقية غرب مدينة جنين، فقد هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس منازل ومبان ومخازن تجارية في منطقة خور الضبعة، وذلك في عملية هدم ثانية خلال أسبوع واحد. وجرت عمليات الهدم عقب صدور قرار عن محكمة الاحتلال يقضي بهدم تلك المنشآت بحجة البناء دون ترخيص. وترافقت آليات الهدم مع انتشار واسع لقوات الاحتلال التي أغلقت جميع المداخل المؤدية إلى المنطقة. وتشهد منطقة خور الضبعة عمليات هدم متواصلة منذ عدة أشهر، ويعد هذا الهدم الثاني خلال أسبوع، إذ كانت آليات الاحتلال هدمت يوم الاثنين الماضي 8 منازل ومبان في المنطقة ذاتها. فاصل ونعود، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 8:45 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا بكم من جديد متابعينا الأفاضل عبر أثير راديو بيت لحم 2000. نحن وإياكم نتواصل في برنامج هذا الصباح الإخباري على الهواء مباشرة.

ومن الملفات الإخبارية التي نتابعها الآن وإياكم قبل أن نتابع هذا الملف، نشير إلى هذا الخبر العاجل الذي يرد في هذه اللحظات عن استشهاد سيدة وإصابتان جراء قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف مجموعة من الأهالي غرب الزويدة وسط قطاع غزة. فيما يتعلق بالملف الإخباري الذي سنتابعه وإياكم، وهو إعلان الرئيس أو إصدار الرئيس محمود عباس تعديلات واسعة على قانون الانتخابات الفلسطينية تشمل رفع مقاعد التشريع وخفض سن الترشح. فقد أصدر الرئيس محمود عباس قرارا بقانون يتضمن تعديلات جوهرية واسعة على قانون الانتخابات في خطوة تهدف إلى إعادة صياغة المشهد السياسي الفلسطيني. وتأتي هذه التعديلات ضمن التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات التشريعية والوطنية المقبلة، حيث تسعى القيادة الفلسطينية من خلالها إلى تعزيز المشاركة الشعبية وتوسيع قاعدة التمثيل الديمقراطي في المؤسسات الرسمية. وتضمنت القرارات الجديدة رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من 132 عضوا إلى 200 عضو، مما يمنح تمثيلا أوسع لمختلف الأطياف السياسية والمناطقية. كما قرر الرئيس خفض نسبة الحسم الانتخابية من 2% إلى 1% فقط، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى تمكين القوائم الصغيرة والمستقلة من الوصول إلى قبة البرلمان والمشاركة في عملية صنع القرار. في سياق تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية، فرضت التعديلات اشتراطات جديدة على القوائم الانتخابية تضمن تمثيلا نسائيا أكثر فاعلية، حيث نص القانون المعدل على ضرورة وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن كل 3 مرشحين في القائمة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى لعدد المرشحين في كل قائمة من 16 إلى 20 مرشحا لضمان جدية الكتل المتنافسة. وشهدت التعديلات أيضا استجابة لمطالب فئة الشباب عبر خفض سن الترشح لعضوية المجلس التشريعي من 28 عاما إلى 23 عاما، مما يفتح الباب أمام الأجيال الشابة لخوض المعترك السياسي. من المقرر أن يصدر الرئيس مرسوما رسميا في وقت لاحق للدعوة لانتخابات المجلس التشريعي بالتزامن مع انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني المقررة في الأول من نوفمبر القادم. وبحسب النظام الجديد فإن الفائزين بعضوية التشريع سيعتبرون أعضاء حكميين في المجلس الوطني ليكونوا ممثلين عن الفلسطينيين في الداخل ضمن هيكلية منظمة التحرير. وعلى صعيد الانتخابات الرئاسية، أعلن الرئيس عباس أن الاقتراع لاختيار رئيس جديد للسلطة سيجرى خلال عام 2027 لاستكمال مسار البناء الديمقراطي. وتأتي هذه الخطوات بعد مصادقة الرئاسة مطلع الشهر الجاري على النظام الانتخابي للمجلس الوطني بناء على توصيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لترتيب البيت الداخلي.

نتابع في الأخبار المتعلقة بالشأن العربي. لبنان يشتكي إسرائيل لاستخدامها مبيدات محظورة واعتداءات في الجنوب.

رئيس ما يسمى إقليم أرض الصومال الانفصالية زور دولة الاحتلال الإسرائيلي ويلتقي الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ. وجماعة الحوثي اليمنية تقول إن إسرائيل لن تحقق مخططاتها في الصومال وسنقف لها بالمرصاد. في السودان، مقتل عشرات من الدعم السريع وتدمير أسلحة وذخيرة بحسب إعلان للجيش السوداني.

حماس سفارة لإقليم أرض الصومال الانفصالي بالقدس خطيئة سياسية. الأمن السوري يقبض على متورط بجرائم حرب في عهد الأسد.

إلى أخبار المونديال. منتخب تونس ينهار بخماسية أمام السويد في افتتاح مشواره بكأس العالم. فقد تلقى المنتخب التونسي الخسارة أمام نظيره السويدي فجر اليوم 5 أهداف لهدف في أولى مبارياته بكأس العالم، لتستمر عقدة المباريات الافتتاحية في النهائيات للمرة 6 تواليا. وتعرضت حظوظ منتخب تونس في بلوغ الدور الثاني إلى ضربة قوية بعد أداء مخيب للآمال وخسارة أولى أثارت وابلا من الانتقادات تجاه المدرب صبري اللموشي وعدد من اللاعبين.

كوت ديفوار تغلبت على الإكوادور بهدف نظيف، فيما ستلعب اليوم بلجيكا أمام مصر، وإسبانيا ستقابل كاب فيردي.

المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا مدرب منتخب أوروغواي يقول إن مواجهة السعودية فجر غد الثلاثاء في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة بكأس العالم لن تكون سهلة.

0: بهذا الخبر نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية عدد اليوم برنامج هذا الصباح الإخباري. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم، نص القاضي، تحيات صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. طاب يومكم بكل خير، في أمان الله.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
4: وأول أوردر

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. الحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: يوم جديد منبدا معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للعشرة كل يوم ما عدا الجمعة.
0: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

يسعد صباح عيونكم الحلوة وقلوبكم الطيبة. صباح الخير. كل يوم جديد وكل يوم فرصة جديدة. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء. مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. حلقة جديدة من برنامج يوم جديد، اليوم الاثنين 15 من حزيران يونيو لعام 2026. نتمنى لكم صباحا مليئا بالنشاط والخير. أطيب التحيات الصباحية مني لكم في الأعداد والتقديم، أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. صباح الخير يا صالح.

0: الخير أينما كنتم أينما تواجدتم، وبداية يوم مليئة بالأمل والتفاؤل. مع إشراقة هذا الصباح تتجدد الفرص وتفتح أبواب جديدة للنجاح والعطاء. أسأل الله أن يجعل يومكم مليئا بالبركة والسعادة، وأن يرزقكم راحة البال والتوفيق في كل خطوة. صباح يحمل لكم أجمل الأمنيات وأطيب اللحظات. صباح الخير.
1: تعسوا تتمشوا تسمع حكاياته تسعد صباح.
0: هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم، صباح الخير لسائقي المركبات العمومية جميعا، صباح الخير للي بيسمعونا من بيوتهم، ستات البيوتي يسعدها الصباح، خياطاتنا يعطيكم العافية. صباح الخير لعمالنا عمال البلديات قسم الصحة وعمال وثائقي الخدمات المشتركة، من يصنعون جمال ونظافة هذه المحافظة، يسعدها الصباح ويعطيكم العافية. صباح الخير للجميع، لكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات.

للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 2774882 أو 3، للتواصل عبر واتساب على 0568883388، مقدمة 972.

0: صباح الخير لأصدقاء هالبرنامج اللي بتواصلوا معنا وبحبوا يصبحوا علينا دائما، وأنا سعيدة بوجود الجميع عبر واتساب ندى الشمالي. صباح الخير صديقة هالبرنامج، وأيضا علا خلاوي يسعد هالصباح.
1: يا حبيبي تعيش الحب أيام ونوعك،
0: محمد من جبل المكبر يسعد هالصباح.
1: دخيله قلبك يا حبيبي.
0: صباح الخير لأم محمد فروخ من تقوع يسعد هالصباح، وصباحك ورد.

الحياة بنعيشها مرة، نستغل كل لحظة فرح فيها، حتى لحظات الحزن نعطيها مساحتها ووقتها، ما نخليها تأخذ منا وقت كبير وجهد كبير. ربنا يديم الفرحة على الجميع يا رب. مستمعينا ومتابعينا، إلى آخر وأبرز أخبار محافظة بيت لحم من مساء أمس وحتى الصباح هذا اليوم، ونبدأ في هذا الخبر الذي جاء في ساعات الصباح، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 مواطنين من محافظة بيت لحم. وأفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال اعتقلت صلاح خالد صلاح الهريمي 38 عاما من منطقة أبو نجيم شرق بيت لحم، والشقيقين عبد الله وأحمد عطا الهريمي من منطقة واد شاهين، إضافة إلى طلب سامي طلب تقاطقة 22 عاما ويوسف رائد تقاطقة 21 عاما من بلدة بيت فجار بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. هذه أو هذا الخبر الذي جاء في ساعات صباح هذا اليوم. أيضا من المقرر اليوم وتحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس وبإشراف من نقابة أصحاب شركات ومحلات تجارة المواد الغذائية، والذين سيطلقون اليوم حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة اليوم ولمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات في بيت لحم. هذا الموضوع سنناقشه اليوم مع رئيس نقابة المواد الغذائية السيد وسيم الجعبري إن شاء الله. هذه آخر وأبرز الأخبار في محافظة بيت لحم.

0: على درجات الحرارة وعلى الحال الجوية بشكل عام. يبقى الجو معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في باقي المناطق، والرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل الجو بارد نسبي في المناطق الجبلية، لطيف في باقي المناطق. يومي الثلاثاء والأربعاء ارتفاعات متوالية على درجات الحرارة. يوم الثلاثاء جو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في باقي المناطق. يوم الأربعاء جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. يوم الخميس انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في باقي المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى أخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني والمؤسسات ذات العلاقة. الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم الصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 27-17، رام الله والبيري وخليل الرحمن 26-16، نابلس 28-18، جنين وطباس 32-21، أريحة والأغوار 37-24، كرم القلقيلي 29-20، غزة وخانيونس 28-21، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 29 درجة، تنخفض ليلا إلى 20 درجة، ودائما وكل ذي علم عليم.
1: نعم، شكرا جزيلا للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون حصيرة.

مستمعينا ومتابعينا، خليني أصب على كل اللي بصبحوا علينا عبر واتساب وأقرأ الرسائل جميعا. نبلش في أول رسالة من علا خلاوي. أقرأ الرسالة: قد ينسى الظالم ظلمه وقد ينسى المظلوم حقه، لكن الله لا ينسى. أسعد الله صباحكم وصباح جميع المستمعين بكل خير. يسعد صباحك يا علا، أهلا ومرحبا فيك دائماً.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: 6/6/26 التطبيق صار بين إيدي.
3: يلا بدنا نخلص في شواكات.
4: طب يلا شدوا إيديكو.
5: أي هاي نشادين
3: خرب المشروع.
4: التسليم بكره، شو نسوي؟
5: خلص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الاغراض من مكتبه بغداد.
3: ما هي بعيده.
6: لانها بعيده عنك جبنا المكتبه لعندك. ما عليك الا انك تنزل التطبيق بغداد شوب من الاب ستور او البلاي ستور، وبتصير مكتبه بغداد كلها بين ايديك. عيش متعه التسوق مع مكتبه بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
2: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. صباح الخير لكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. شو هالحب الترللي، والله الوضع كله ترللي. لوين رايحة هالبلد ما حدا عارف، لوين رايح الوضع ما حدا عارف. الله يفرجها ويجيب اللي فيه الخير يا رب. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. الاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-4882 أو 3، والتواصل عبر واتساب على 056-888-3388 مقدمة 972.

مستمعينا ومتابعينا من أبرز الأخبار، بعد إعلان باكستان التوصل لاتفاق سلام بين أمريكا وإيران، الحديث عن اتفاق نهائي بين إيران وأمريكا والتوقيع يوم الجمعة المقبل. إسرائيل تفشل في تخريب الاتفاق مع إيران.

مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، لكل الأشخاص اللي بتنقلوا بين المدن والمحافظات وعبر الحواجز والبوابات العسكرية، إليكم آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز. والبداية بمحافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، النشاش سالك، ترقمية المصانع سالكة، فرش الهواء سالك، بني نعيم سالك، المنشية سالكة، دوار طقوع سالك، السموع سالكة، زيف مغلقة، والفحص سالكة، دورة مغلقة، وبوابة النبي يونس أيضا مغلقة، سعير ورأس الجورة، الفوار والعروب جميعها مغلقات. إلى منطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق، بوابة عطارة البلد سالكة، بوابة عطارة القديمة كثافة سير، بوابة روابي سالكة، عين سينيا سالك، الجلزون كثافة سير باتجاه رام الله، عيون الحرمية سالك، سلوادي برود سالك، مدخل سنجل سالك، بوابة ترمسعية أيضا سالكة، وبوابة النبي صالح سالك، عبود سالك، دير أبو مشعل سالك، كفر عقب سالك. أما حاجز قلنديا أزمة للخارج، وجبع أزمة اندماج للخارج، حزمة والعزرية وعناتة والزعيم جميعها سالكات، مداخل ومخارج أريحة سالكة. إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، برقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين أيضا مغلقة، زعترة سالكة، الطنيب سالك، مفترق جيت سالك، يتسار سالك، أما عنبتة مغلق للخارج، للداخل سالك، سرة سالك، المربعة سالكة، عورتة سالك، دير شرف سالك، بورين سالكة، بيت فوريك سالك، وطريق الباذان سالك، برقة سالك، بزاريا سالك، مدخل قلقيليا سالك، أما حاجز طياصير تفتيش للخارج، وعين شبلي سالك. وننوه أن هذه التحديثات قد تتغير في أي لحظة بسبب تحكم قوات الاحتلال بها دائما وإغلاقها بشكل مفاجئ. إلى الإدارة العامة للمعابر والحدود، معبر الكرامة اليوم يعمل من الساعة 8 صباحا وحتى 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. طريق السلامة للجميع.

مستمعينا ومتابعينا، مع انطلاق المونديال وكأس العالم لعام 2026، من أبرز الأخبار ومن أبرز نتائج المباريات، فاز منتخب السويد على نظيره التونسي بخماسية لهدف، وذلك ضمن بطولة كأس العالم.

والجميع في ترقب مباراة السعودية مع أوروغواي والمقررة اليوم. أيضا من المباريات إيران مع نيوزيلندا.

طيب صباح الخير لأصدقاء هالبرنامج ندى الشمالي، يسعد صباحكم وأحلى صباح، يسعدها الصباح. شكرا جزيلا على المتابعة الدائمة يا ندى.

عماد فروخ، صباح الورد لإلك. بعثت لنا صورة ورد وفنجان، على ما يبدو لي أنه مش فنجان قهوة، فنجان ورد. صباح الخير لإلك، صباح الخير لأم محمد من جبل المكبر. أهلا ومرحبا بكم أصدقاء هالبرنامج. مستمعينا نروح لفاصل إعلاني قصير وبترككم مع زميل أنس القاضي في النشرة الإخبارية، ومن بعدها أكيد مكملين يوم جديد.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: نشرة 9 صباحاً يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. استشهدت مواطنة صباح اليوم جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة مجاورة لسكنها في بلدة الزويدة وسط قطاع غزة. وأعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 7 من تشرين أول أكتوبر عام 2023 إلى 72,996 شهيدا، بالإضافة إلى أكثر من 173,240 مصابا. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 5 مواطنين من محافظة بيت لحم. وأفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من صلاح خالد الهريمي 38 عاما من منطقة أبو نجيم شرق بيت لحم، والشقيقين عبد الله وأحمد عطا الهريمي من منطقة واد شاهين، إضافة إلى طلب سامي طلب طقاطقة ويوسف رائد طقاطقة من بلدة بيت فجار. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 مواطنين من مدينة نابلس و4 آخرين من محافظة الخليل. اعتدى مستوطنون فجر اليوم على المواطنين وأحرقوا أراض زراعية في منطقة المسعودية شمال غرب مدينة نابلس. وكان مستوطنون هاجموا قرية برقة شرق مدينة رام الله مساء أمس وأحرقوا مركبة كانت متوقفة قرب مسجد النور، وحطموا أبواب المسجد وحاولوا إحراقه بإشعال النار عند مدخله قبل أن يتمكن سكان من إخماد الحريق. وفي بلدة دير دبوان شرق رام الله أضرم مستوطنون النار في مركبتين وحطموا كذلك مركبتين أخريين خلال هجوم وقع في منطقة المراح قرب المدخل الغربي للبلدة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران يشمل وفق ما أعلن حتى الآن وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على كل الجبهات، بالإضافة إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية ورفع الحصار البحري عن إيران، إلى جانب تفاهمات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وعدد من الملفات الإقليمية، وسط ترقب للكشف عن بنوده الكاملة خلال مراسم التوقيع الرسمية المرتقبة في سويسرا يوم الجمعة. من جهته أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني التوصل إلى الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة بعد مفاوضات وصفها بأنها صعبة ومضغوطة لعدة أشهر. وأضاف المجلس أن إيران بذلك أكملت تفوقها أمام العدو الأمريكي الصهيوني حسب ما جاء في البيان. إلى ذلك أبلغ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان، وأن جيش الاحتلال سيواصل الانتشار في مواقعه الحالية، مؤكدا أن تل أبيب لا تعتبر نفسها ملزمة بالتفاهمات المطروحة مع إيران بشأن وقف إطلاق النار في لبنان. من جهته قال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير في بيان إن اتفاقية ترامب لا تلزم إسرائيل وإنها ليست خاضعة للولايات المتحدة، معتبرا أن إسرائيل دولة مستقلة وذات سيادة حسب ما قال. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة هذا النهار، يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. عظمى درجات الحرارة المتوقعة هذا النهار في القدس المحتلة تصل إلى 27 درجة مئوية. دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

صباح الخير وبداية يوم مليئة بالأمل والتفاؤل مع إشراقة هذا الصباح. تتجدد الفرص وتفتح أبواب جديدة للنجاح والعطاء. أسأل الله أن يجعل يومكم مليئا بالبركة والسعادة وأن يرزقكم راحة البال والتوفيق في كل خطوة. صباح يحمل لكم أجمل الأمنيات وأطيب اللحظات. صباح الخير وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا، مكملين معاكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح جميع مستمعينا أينما كانوا أينما تواجدوا. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

مثل الوردة عيشوا اليوم مثل ما قالت إليسا، مع كل إشراقة شمس تتجدد الفرص وتكبر الأحلام، فاستقبلوا يومكم بعزيمة وثقة بالله. صباح الخير.

صباح الخير لكل اللي انضموا لنا عبر البث المباشر. مريم يسعد هالصباح. أحمد ذياب ملش، صباح الخير لإلك يا أحمد، بتمنى لك نهار سعيد.

0: أهلا وسهلا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نسلط الضوء اليوم على قطاع الصناعات الغذائية الفلسطيني ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات التي تواجه الأسواق الفلسطينية. وفي هذا الإطار تستعد مدينة بيت لحم اليوم لاحتضان معرض فلسطين الغذائي لعام 2026 الذي يجمع نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين المنتجين والتجار وفتح آفاق جديدة أمام الصناعة الغذائية الفلسطينية. للحديث عن أهمية هذا المعرض وأهدافه وإنعكاساته على القطاع الغذائي والاقتصاد الوطني، يسعدنا أن نستضيف الأستاذ وسيم الجعبري رئيس نقابة تجار المواد الغذائية الفلسطينية. يسعد صباحك أستاذي، أهلا ومرحبا.
1: يسعد صباح الأسطورة، صباح الخير إليك لكل المستمعين ولأهلنا في بيت لحم بلد السلام والأمان. يسعد صباحك جميعا.
0: يسعد صباحك، أهلا ومرحبا. بداية حدثنا عن معرض فلسطين الغذائي لهذا العام، أبرز أهدافه وما الذي يميز هذه النسخة من المعرض عن الدورات السابقة؟ تفضل.
1: يعني أول شيء معرض فلسطين الغذائي ينطلق أعماله اليوم الساعة 12 ظهرا بحضور رسمي الحكومة الفلسطينية والمحافظين وكل القطاع الخاص الفلسطيني بمختلف مكوناته. يعني هذا المعرض يأتي في ظروف استثنائية، ظروف صعبة يمر فيها شعبنا الفلسطيني، من ركود اقتصادي، من أوضاع لها علاقة بحيث أموال المقاصة إلى أوضاع عمالنا الفلسطينيين. يأتي أهمية هذا المعرض في وقت صعب جدا ووضع استثنائي حتى إحنا نعيد حركة الاقتصاد الفلسطيني وندفع عجلة الاقتصاد في قطاع الغذاء في هذه الظروف الصعبة إلى الأمام. يعني إحنا عندنا تحديات كثيرة أمام شعبنا دائما، فإحنا في ظل الظروف الصعبة إحنا اليوم أخذنا قرار جريء في مجلس إدارة نقابة المواد الغذائية بعقد أكبر معرض على مستوى فلسطين، صرع قوة وضخامة من حيث التنظيم والإعداد والحضور، حضور كبير جدا من شركاتنا الفلسطينية.
0: كم عدد الشركات والمؤسسات المشاركة في المعرض؟
1: يعني اقتربت من 70 شركة ومصنع مشارك معنا في هذا المعرض من كبرى شركاتنا الفلسطينية على مستوى فلسطين كلها، ابتداء من جنين حتى الخليل حتى القدس حتى الداخل. هناك تنوع في شركاتنا الفلسطينية من مختلف المحافظات، وهذا كمان بيعطي المعرض أهمية كبيرة من كبرى شركاتنا الفلسطينية حاضرة بكل قوة في هذا المعرض. أول شيء لأهميته ونجاحاته السابقة وسمعة الصيدة وسمعة المؤسسة اللي بتنظم هذا المعرض، فهذا المعرض يعتبر من أهم المعارض وأكثرها قوة. ونهدف في هذا المعرض حتى إحنا ندفع على حركة الإقتصاد ونعمل صفقات تجارية في هذا المعارض ونقدم العروض لزبائننا ولشركاتنا ولتجارنا خلال هذا المعرض، تقدم الخصومات وتقدم العروضات والهدايا خلال هذا المعرض لشركات الفلسطينية اللي بيجوا صفقات تجارية داخل هذا المعرض.
0: نعم، ما أهمية إقامة هذا المعرض في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وكيف يمكن للمعرض أن يساهم في دعم المنتج الوطني وتعزيز حضوره في الأسواق؟
1: يعني إقامة هذا المعرض بحد ذاته هو تحدي كبير. يعني هذا لحاله في هذا الوقت في هذه الظروف 26 سنة هذا المعرض، هذا لحاله تحدي، وإن شاء الله هذا التحدي راح يكون إحنا ناجحين في هذا التحدي وقادرين نثبت إن اقتصادنا الفلسطيني قادر إنه يصمد تحت كل الظروف وينهض من تحت الركام ونعيد بناء أنفسنا حتى إحنا نكمل مسيرتنا إن شاء الله وندفع عجلة الحياة لكل اقتصادنا ولناسنا ولأهلنا، لأن هذا نجاح المعارض هو نجاح للاقتصاد الفلسطيني ونجاح لفلسطين. كمان يعني بيكسب أهمية لشركاتنا الفلسطينية، لأن شركاتنا الفلسطينية معنية خلال هذا المعرض إنه تعمل على تصفية جميع منتجاتها من المنتج الوطني حتى يتصدق بالسوق الفلسطيني. بحاجة إلى مثل هذا المعارض حتى إحنا نقدر نصدق منتجنا الفلسطيني ومنتجاتنا اللي بتستوردها شركاتنا من الخارج حتى تعرضها على تجارنا من ثم على يد المستهلك الفلسطيني من أجل تصفيقها في الأسواق الفلسطينية.
0: نعم، أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية والتجارة الغذائية حاليا، وكيف أثرت الأوضاع الاقتصادية على حركة البيع والشراء في قطاع المواد الغذائية؟
1: يعني أول شيء إحنا زي ما حكيت لك الضفة الغربية تشهد ركود اقتصاد كبير ومؤثر بشكل كبير على قطاع المواد الغذائية، وكمان من أبرز التحديات إحنا بنواجهها كقطاع مواد غذائية موضوع الإيداعات النقدية اللي بنعاني منها بشكل كبير من كل تجارنا وشركاتنا بيعانوا بشكل كبير في موضوع الإيداعات النقدية، وهذا كمان بيعمل لنا عائق كبير في موضوع عملية الاستيراد وعملية الإيداع وتحويل الأموال للخارج. هذا عامل لنا أزمة كبيرة في موضوع الإيداعات النقدية، وأكثر ما يؤرق قطاع المواد الغذائية وموضوع الإيداعات النقدية بشكل كبير.
0: نعم، هل يساهم المعرض في خلق فرص شركات واستثمارات جديدة بين الشركات المحلية؟
1: أكيد.
0: نعم، دعنا نتحدث في دور النقابة في دعم التجار والشركات الغذائية خلال هذه المرحلة، وإلى أي مدى يستطيع القطاع الغذائي الفلسطيني الصمود أمام التحديات الاقتصادية الحالية؟
1: يعني احنا قادرين بكل قوه، وما يثبت انه قادرين اقامتنا للمعارض. احنا كنقابه المواد الغذائيه، وهي تحتضن كل تجار المواد الغذائيه على مستوى فلسطين، هي قادره انه تنهض في هذا القطاع، تنمي، تعمل على تطويره، تفتح افاق جديده، تدفع عجله الاقتصاد، نعقد صفقات خلال هذه المعارض. هذه المعارض مهمه جدا في هذه الظروف لقطاع المواد الغذائيه، لان هذا المعرض هو بيدفع حركه الاقتصاد للامام.
0: يعني هل هناك أيضا كمان، اسمح لي أعتذر على المقاطعة، هناك توجه لزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد؟
1: شوفي أختنا العزيزة، هذا الموضوع يعني موضوع زي ما بقولوها شائك، لأنه إحنا مش كل شيء يصنع فلسطين، حتى إحنا كأنه عملية التحويل من الاستيراد للتصنيع هي عملية سهلة، لا هي مش عملية سهلة، لأنه كمان في أصناف كثيرة لا تصنع فلسطينية، فإحنا اعتمادنا بشكل كبير دائما على الاستيراد نتيجة إنه ما عندنا القدرة على تصنيع الزراعة، مثلا في موضوع الرز والطحين الزيت المواد الأساسية. يعني هذه بدها ظروف دولة وبيئة خاصة إنه تقدر تزرع وتعمل. فكمان لما نحكي على موضوع المصانع والمنتج الوطني، إنه نقدر نحكي كمان على الإمكانيات اللي عندنا اللي إحنا نقدر نعتمد عليها. المنتج الوطني هو مهم بكل تأكيد بكل تفاصيله، إحنا ندعم المنتج الوطني، ومع إنه فتح كل مصنع جديد في فلسطين إضافة نوعية لقطاع المواد الغذائية ولفلسطين، إنه هذه المصانع لما بتعمل على تشغيل الأيدي العاملة، وهذا إشي مهم جدا إنه إحنا نعمل على تشغيل الأيدي العاملة. فزي ما حكيت لك، إحنا نبذل جهد إنه في فتح المصانع الوطنية، لكن ما يخدم قطاع المواد الغذائية وفعلا نستفيد منه.
0: نعم، ما الرسالة التي يسعى المعرض إلى إيصالها للمستهلك الفلسطيني وللمستثمرين؟
1: كمان مرة السؤال.
0: الرسائل التي يسعى المعرض إلى إيصالها للمستهلك الفلسطيني وللمستثمرين أيضا.
1: يعني أول رسالة للمستثمرين أن نحن فلسطين قادرين على البقاء والحياة والنهوض. لما احنا ننظم مثل هذه المعارض اللي ترقى لمعارض دولية، هذا بأكد أنه فلسطين قادرة أنه تنظم معارض إقليمية ودولية، وعندنا الإمكانيات كل تأكيد أنه احنا نعمل هذه المعارض حتى احنا نعكس منتجنا الفلسطيني ونسوقه في الأسواق الخارجية. وللمستهلك الفلسطيني بيهمنا أنه المستهلك الفلسطيني يتعرف على كل ما هو جديد في قطاع الأغذية، يطلع على شركاتنا، على الجهود الكبيرة اللي بتبذلها مصانعنا الوطنية وشركاتنا من أجل توفير السلع الغذائية وتوفير الأمن الغذائي لفلسطين.
0: نعم، كيف يمكن للمؤسسات الحكومية والجهات الداعمة المساهمة في تعزيز هذا القطاع الحيوي؟
1: يعني تهيئة الظروف للقطاع حتى يستمر في عمل كل، يعني تسهيل كل الظروف. يعني كمان انت بتعرف احنا كمان في هذا المرض عندنا شركات استراتيجيه مع وزاره الاقتصاد الوطني الفلسطيني، دائما احنا في تعاون في شراكه بيننا وبينهم، فكل الظروف احنا نتشاور معهم في احنا وياهم في كل ما يتعلق بقطاع المواد الغذائيه حتى نقدر نطور، وهم عليهم واجبات كمان لازم يقدموها للتجار في النعم وعمل تسهيلات حتى نقدر نستمر ونعمل في قطاع المواد الغذائيه.
0: نعم، توقعاتكم لنتائج المعرض وانعكاساته على الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة؟ ودعني أختم في هذا السؤال، دعوتكم للمواطنين والتجار لزيارة المعرض والمشاركة في فعالياته.
1: يعني أول شيء أختي العزيزة، أول يوم اليوم وبكرة هو مخصص للتجار حتى يستطيع التجار يلتقوا بالشركات ويعملوا لقاءات تجارية ويقدروا يعملوا الصفقات، لأنه يكون حضور كبير من قبل تجارنا الفلسطينيين من مختلف المحافظات. فإحنا اليوم الأول والثاني مخصص للتجار، ثالث يوم مخصص للمواطنين إنه يقدروا يحضروا ويطلعوا على كل ما يعرض من قطاع المواد الغذائية.
0: نذكر في موقع المعرض أستاذ وسيم والساعة.
1: المعرض في قصر المؤتمرات، اليوم الافتتاح سيكون الساعة 12:00 ظهرا إن شاء الله في قصر المؤتمرات ولمدة 3 أيام.
0: نعم، شكرا جزيلا الأستاذ وسيم الجعبري رئيس نقابة تجار المواد الغذائية الفلسطينية، تحياتي وشكرا جزيلا.
1: شكرا
0: كل التوفيق.

طيب صباح على كل اللي انضموا لنا عبر البث المباشر. فادي علي يسعد صباحك يا فادي. هند صلاحات صباح الخير، أهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا عبر البث المباشر. صباح الخير لأصدقاء البرنامج عبر واتساب جميعا، يسعد هالصباح. إن شاء الله بتعلى وبتتعمر أكيد مع أولاد البلد.

الاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-488-82 أو 3، والتواصل عبر واتساب على 0568-88-3388 مقدمة 972.

فعليا ما ضلش اشي مخبى مع السوشيال ميديا، صح؟ صرنا نعرف اخبار بعض وحتى اسرار بعض ونفسية بعض من الستوريات اللي بتنتشر، سواء على سناب شات او على فيسبوك، انستغرام، حتى على تيك توك. هذا البث المباشر اليوم ترند على تيك توك، صح؟

موضوع المهر هذيك اليوم بقرأ منشور على صفحة مش متذكرة. هذا المنشور بحث على العائلات على التخفيف من تكاليف ومتطلبات الزواج لبناتهم. يعني هذا البوست كان منشور بدعو الأهل أنه خففوا على هالشباب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة لحتى نقلل العنوسة الموجودة في ظل ارتفاع أسعار الذهب، في ظل التكاليف الاقتصادية كل شيء غالي، وفي المقابل ما فيش فرص، حتى ما فيش وظائف، حتى الموظف بيأخذ نص راتب. فهذا البوست يعني حمل عنوان أنه خففوا لحتى نقلل من العنوسة. وفي هذا الموضوع يمكن مش المهم قديش فلان رح يجيب ذهب أو قديش فلان رح يدفع مهر وإلى آخره. هون دور الأهل كمان دور مهم كتير، مش موضوع أنه والله فلان دفع أكتر وفلان والله لبس فلانة ذهب ب 300 غرام وإلى آخره. المهم يكون شاب بخاف الله، مأمن بنتك عنده، متقي الله، عنده مخافة الله، يصونها ويحترمها وإلى آخره. كل هاي الذهب والقاعات والمصاريف كلها بتروح وبتيجي، المهم تختار الشخص المناسب لبنتك.

يعني الشخص شو بده في الذهب والمال وبنته مش سعيدة. خلينا نحكي عن جد، شو فايدة المال والذهب يا حبيبي؟ بيضلوا الذهب، عصيرة الذهب اليوم الذهب طالع 1% بعد الاتفاق اللي صار ما بين أمريكا وإيران. شو مالك؟ يا ريت ما اتفقوا.

حتى الذهب صف الملاذ الآمن للشخص اللي بده يستثمر، للشخص اللي بده يحول مصاري من شيكل، يعني حتى العقار في منه خوف، ولكن الدولار ما احنا شايفين نازل بالأرض، صف الملاذ الآمن فعليا للأشخاص وللمستثمرين هو الذهب في ظل ارتفاع الذهب. الذهب اللي طالع مش راضي ينزل.

من هاي الأغنية بتحبها نادية خليف، يسعد صباحك ست نادية. هاي واحدة تانية لجرج وصوف، صباح الخير يا ست نادية.

0: مع المبتيس.
1: طيب عبر البث المباشر عز الدين زيتوني، سعد صباحك أخت سارة، والله يحفظ الوطن والمواطن، والله يهدي بال الجميع يا رب. إن شاء الله يا رب أخوي عز الدين، يسعد هالصباح، نهارك سعيد. العتب على قد المحبة، بس مش الكل بفكرها هيك.

مش الكل بياخدها انه العتب على قد المحبه. مستمعينا ومتابعينا خلينا نروح لفاصل اعلاني قصير، واكيد من بعد مكملين يوم جديد.

0: على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيدي.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نساء الدين،
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو بدنا نسوي؟
4: خلص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

صباح الخير، صباح الأمل والتفاؤل. مكملين معاكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: روحك إلو بني
1: الأغنية بتقول قديش بكذب قديش بكذب وبنكون عارفين قديش ناس بتكذب ومنكون عارفين انهم بيكذبوا بس هيك منسلك لهم زي ما بنحكيها بالعامية من مشيلهم بس صح انه نمشيلهم برأيك صالح صح انه نمشي للشخص اللي واقف قدامك وعم بيكذب عليك وانت مقتنع انه هو عم بيكذب ومتأكد انه هو عم بيكذب بس عم بتسلك له انت خلاص بدك تمشي هالموضوع وخلاص وخليه يكذب زي ما بده بس صح انه نسلك لا صح
0: رحت كأنه حبنا مكان
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية

0: من الكذب والكذابين واللي بيكذبوا والمجروحين واللي بيجرحوا وإلى آخره. خلينا نروح للواقع، الواقع الموجود عندنا في ظل ضبط كميات من المواد الفاسدة في مختلف المدن والمحافظات. مستمعينا، إلى رسالة وإنجازات والعمليات التي تعمل معها جهاز الضابطة الجمركية خلال الساعات الماضية، نستمع للزميل نضال الترك من قسم العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
1: أطيب التحيات لك زميلتي سارة، وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في طول كرم ورام الله وجنين. تم ضبط مواد غذائية وتموينية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة انتهاء طريق صلاحية هذه المواد. أقرت جهتي الاختصاص إتلاف هذه المواد بالكامل، وذلك حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب أسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: يعطيهم العافية في جهاز الضابطة الجمركية، وشكرا جزيلا للزميل نضال الترك.

0: طيب على موضوع الذهب، لما حكينا عن الذهب ودعينا الأهل كمان لأنه يخففوا عن هالشباب وتقليل العنوسة وإلى آخره، في رسالة وصلتنا من صديقة هالبرنامج أم محمد، بتقول: صار أنا كان مهري 260 غرام، يعني كان غرام الذهب 8 دينار، واليوم غرام الذهب 100 دينار، واليوم اللي عنده بنت بده 300 غرام، والله حرام، هذا كل شيء غالي اليوم. يعني طلع قديش الفرق فعليا. الأغلب دايما بطلب 300 غرام، بس مثل ما تفضلت أم محمد، الغرام زمان مش زي الغرام اليوم، يعني من 8 دينار ل 100 دينار فرق كتير كبير. فاليوم الشاب ما عنده بيت ملك ولا شغل ثابت، ومش قدرته يشتري 300 غرام ذهب. هي رسالة وصلتنا من أختنا أم محمد، يسعد صباحك، الله يفرج على الجميع ويجوز شبابنا وشبابنا مناح وصبايانا، خلي صالح بضاك. ماشي يا صالح، حاضر، عوني، تمام. يلا مستمعينا ومتابعينا، من الذهب نروح لبرنامج المي، يعني كل شيء بتحسوا أتعس من كل شيء. لكل الأشخاص اللي بيستنوا يومهم في برنامج المي، مستمعينا ومتابعينا، ينضم لنا الزميل عوني جبران، مدير ومسؤول العلاقات العامة والإعلام في سلطة المياه. يسعد صباحك عوني، أهلا ومرحبا.
1: صباح الخير زميلة سارة، صباح الخير لكل المتابعين، صباح الخير لكل العاملين عندك، ويسعد صباحك.
0: يسعد صباحك، أهلا ومرحبا عوني. برنامج توزيع المياه اليوم في المحافظة، تفضل.
1: اليوم إن شاء الله نبدأ في منطقة بيت جالة، فرن الأجداد والمنشية وأبو البلد. الجامع، بالنسبة للجامع عمار نيكولا وحارث أبو حرب، أيضا ضمن برنامجنا لليوم. مستشفى الحسين، السهل، ومعصرة الزيتونة والزيتونة، وشارع كوبو، هذول راح يكونوا إن شاء الله مساء. بيت صحور ضمن برنامجنا اليوم، بيت لحم مستشفى فرنسي، وسيلة مواد شهيمة، الخلفات، جبل المواله، رعاية اليتيم، تلفزيون المهد، المقاطعة، وأيضا الدبس، القناطر، الشبر، القطعة، والبريد، جمال عبد الناصر ضمن برنامج بيت لحم، دار الكلمة، الدفاع المدني، الهلال الأحمر، حرس الرئيس، الأمن الوطني، الدوحة الجورية، وأيضا حارث أبو غنية، حارث أبو فرح، البشيتي، والغروز، والمنطقة الصناعية. بالنسبة للخضر، مطعم القدس والزواهرة وعور عامر وعر عامر. بالنسبة لليمامة وأبو غموس، أيضا ضمن برنامج بدالة. القاعة وأبو عبايد ضمن برنامجنا، مخيم التيشة، طلعة مراد، وأيضا مغارة خالد. والثالث مناطق وزباعة خط الدخل رئيسي بجاوزة خور بطبطس المهندسين العوينة، في بطحم الكوبة الكرتون القديم وقصة البلدية، وأيضا الولجة. هذا ما لدينا الزميلة سارة لليوم.
0: نعم، شكرا جزيلا لك الزميل عوني جبران، يسعد هالصباح. شكرا جزيلا لك، لكل العاملين في سلطة المياه، تحياتي.
1: يسعد الله.

0: دائما عوني معذر علينا، يا صوت رسائل ماسنجر واتساب، يا صوت تليفون الماسنجر، دائما معذر علينا يا عوني. الله يهديك يا عوني. صباح الخير لكل اللي انضموا لنا عبر البث المباشر. صلاح أبو سلطان يسعد هالصباح، أهلا ومرحبا.
1: بيقولوا إنك بتألف في الليلة سبع غنوات.
0: أنا اتصال. ألو صباح الخير.
2: يسعد صباحك دكتورة.
0: يسعد صباحك أخوي خضر مسالمة، تفضل.
2: الله يسعدك. يسعد صباحك.
0: صباحك
2: الوطن الجميل.
0: الله يسعد.
2: يعني بدي نحكي مع المحافظ، بدنا نحكي مع حكم المحلي، مع اللي حكوا المبادرة كل شهر ما فيش معاشات. لأيمتى يعني؟ والله الواحد صار يفتح يطلع على الراديو يظل يقول على المعاشات المعاشات، وبدهم البلد تكون نظيفة، والمواطن بقول لك قيم هاي وشيل هاي ونقول على عين الراس لنخدم الوطن، ومعاشات ما فيش. لأيمتى؟ لأيمتى؟
0: نفس المشكلة كل شهر، نفس المشكلة كل شهر، نفس المشكلة، رواتب موظفي وسائقي الخدمات المشترك،
2: فيش حدا يحلنا، فيش وزير، بعرفش انا شو اللي بصير. بدهم بلد تكون نظيفه وجميله وكل احترام. الشباب بتطلع من الساعه 2:30 الصبح بتظل الساعه 3 تنحرق في الشمس تتبهدل. لا انت، لا انت، بدنا نقول والله ما فيش معاشات، فيش معاشات. لا انت، خلي الناس تعرف يا عم حقيقتنا. عمي هالبلديات إذا مش دافع توقف الخدمة عنها، وهذا الحكي مش إلي، مش اختصاصي. ما فيش معهم لا يصلحوا ولا يعبوا سولار، مش حد سولار شحدة. عارف شو يعني 60 لتر بعبونا؟ بقول لك روح، إنتوا مش دافعين. معشات ما فيش. لا أنت. والبلديات بقول لك تعالي خدمني، طب أنت بتقول مش دافع، أنا مالي في كل القصة هاي، أنا بشتغل معي ل 15 شهر الحد الاقصى اخذ راتبي. الشباب كلها بتطلب بكره اضراب، اذا ما فيش اليوم معاش بكره اضراب. مين بده يحل لنا المشكله؟ احكي لك، مش بدك مبادره؟ هيك بدهم رؤساء البلديات وحكم المحلي والمجالس. اعطيني اليوم اللي بدك اياه عشان اقول بكره معاشي، بعده معاشي. يلتزموا فيه، إلا كل شهر نسوي ضراب ضراب ضراب. جهدنا حالنا أقسم بالله، شو نعمل؟ مش عارف لمين نتوجه. المحافظ قال اعمل مبادرة، محمد حساس لحكم المحل المدير قال اعمل مبادرة، مين عمين أروح؟ مش عارف والله.
0: أنا نفس المشاكل هي من أشهر، يعني متابع معاكم في الخدمات المشترك. تم انتخاب رئيس المجلس؟
2: لسه في بعده. هذيك اليوم قاعد وقال تعارف. طيب تعارف الشباب بتنحرق في الشمس، طلعت من عيد، يعني مشينا العيد بطلوع الروح، قلنا يلا بلاش نسوي ضرب عشان العيد، بس مش لهم الدرجة هاي، مستهترين فينا. ما يقول ليش والله إما محهم منش البلدية تدفع، ما يقول ليش كمان معلش المواطن اللي معهوش يدفع 20 شيكل بالشهر حق بكيت دخان. ما بعرف شو اللي بصير، مدام في نفايات بتطلع بمئات الألوف نفايات، معناته في حدا بوكل، في حدا بشرب، معناته في مصاري. مش بتصل عند العامل اللي بنحرق في الشمس وآخر ما آخر بقول لك ما فيش، شو أسوي لك؟
0: رسالتكم إيه اليوم سيد؟ موجهة لمين سيد خضر؟
2: أنا والله ما نعرف لمين أوجهها، ما ضلش إلا رئيس الوزراء. أنا بعثت رسالة لمعالي الوزير حكم المحلي، يا ريت لو رد علينا على الرسالة. لمين يعني أضل؟ لمين؟
0: يعني عن جد وضع عمال، العمال عمال في خدمات المشترك للأمانة وضعهم لا تأمين لا رواتب منتظمة ولا إلى آخره. مش عارف شو بدي
2: يعني. شوف أنا يا أخصار ما حكيتش لسه لا على تأمين ولا على العلاجات ولا حاجة، ولا أقول لك الإبرة اللي بنأخذها بدنا كل أسبوعين إبرة بألف شيكل من برا تجيبها، ومستشفى مش مأمن، يعني عيب الواحد يحكي. متضايقين جدا جدا جدا متضايقين، مش أنا بس، كل العمال والشفرية. بس روح اخدم وانا سيدك ما بزبطش هذا. احنا في عنا اولاد في عنا مدارس في عنا جامعات يدفع الكهرباء مش هم مسؤولين عن الكهرباء يدفع عن الكهرباء يدفع عن الماء يدفع تلفوناتنا اللي قاعدين نحكي فيها ولا ايش مسويين شو بسوي لسه تتعارفوا. انا بشوف في بلديات بعد يعني بعد اذنك بشوف بلديات تشتغل قاعده انت علي وفي بلديات لسه بتستقبل بزوار مبروك مبروك احنا اعطينا معاش ما بدناش منكم شيء والبلديه اللي بدهاش تدفع بلزمش خدمتها بس ضروري المعاش يكون ينزل عشان الناس تعيش عشان الاطفال احنا كل يوم بدنا نشحد نشحد نشحد والله شيء مقرف صار
0: عارف. الله يفرجها أخوي خضر الله يفرجها إن شاء الله إن شاء الله رسالتكم بتوصل للأمانة يعني تحياتي لك ولكل صناع جمال ونظافة هاي المحافظة اللي بتحملوا كتير وكتير وكتير وأنا عارف إنهم هم جاهزين كمان يتحملوا كمان وكمان وكمان بس كمان نطلع لحقوق هالعمال لرواتب هالعمال لحتى يضلوا صامدين ويضلوا موجودين وتضل المدينة جميلة ونظيفة وإلى آخر. إن شاء الله بتكون رسالتك وصلت أخوي خضر ما سلمى رح أرجع أتبع معك الموضوع. تحياتي لك يسعد صباحك. هلا هو الصبر طيب ما اختلفناش يا صالح الصبر طيب بس حتى الصبر له حدود ولا لا؟ كاسة ضلك عبي فيها لوين بدها تكب؟ بدها تكب برا؟ وهذا لشكله صار.

0: طيب خلينا أقرأ هالتعليق من أخونا ثائر، على ما يبدو لي بأنه ثائر من عمال وسائقي الخدمات المشترك في المحافظة. بدنا رواتبنا، بدنا نشتري خبز، بدنا نطعم أولادنا. ورسالة لصالح، صالح بقول لك ثائر لنا 16 سنة صابرين في هالمجلس، فيش تغيير للطريق الإيجابي يبدو. إن شاء الله رسالتكم بتوصل، وأنا بتمنى عن جد تنحل مشاكل وإشكاليات الإخوة في الخدمات المشترك. مستمعينا ومتابعينا، ارتفع الذهب بأكثر من 1% بعد اتفاق أمريكا وإيران. والآن مستمعينا ومتابعينا نبقى في الاقتصاد وإلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم. من بنك فلسطين تنضم لنا ديما صباحي. سعد صباحك ديما، أهلا ومرحبا.
1: صباحك صباح الفل.
0: صباح النور، أهلا ومرحبا. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، تفضلي.
1: مستمعين الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الاثنين الموافق 15 من حزيران، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء إسرائيلي 2.89، أما سعر البيع فإسرائيلي 2.93. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء إسرائيلي 4.08، أما سعر البيع فإسرائيلي 4.17. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء إسرائيلي 3.36، أما سعر البيع فإسرائيلي 3.40. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4327 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسهم بنك فلسطين فبلغ $1.46، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك، وشكرا جزيلا لك ديما صباح من بنك فلسطين. تحياتي. شكرا.
1: تحياتي، أشكرك. إلى اللقاء.

بيروح مختار وبيرجع مختار وهالسيارة حالها الحال، كأنها بتقول بيروح رئيس وبيرجع رئيس والوضع زي ما هو. هذا اللي أفهمه وهذا الواقع للأسف.

بتذكروا الموظفين أو بتذكروا العاملين جميعا، وقدروا الجهد اللي بيبذلوه رغم كل التحديات والصعوبات اللي بتواجهنا بالحياة بشكل عام. مستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد، على أمل أن نلتقي غدا بنفس الموعد. وأنا صار لازم ودعكم في مجال نسمع. صار لازم ودعكم، تقبلوا تحياتي في الأعداد والتقديم، كنت معكم أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. يعطيك العافية صالح. مستمعينا نشكركم على استماعكم، ونتمنى لكم صباحا مملوءا بالخير والطاقة الإيجابية. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للعشرة كل يوم ما عدا الجمعة.
0: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. استشهدت مواطنة وأصيب آخرون اليوم جراء قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف مجموعة من المواطنين في محيط مسجد عبد الرحمن بن عوف غربي بلدة الزويدة وسط قطاع غزة، فيما واصل جيش الاحتلال خروقاته بعدة مناطق في القطاع. وأفيد بأن المواطنة نادية كمال عياش استشهدت وأصيب عدد آخر من المواطنين بقصف من مسيرة إسرائيلية في بلدة الزويدة. ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف لمنازل شرقي القطاع، فيما استهدفت الآليات الإسرائيلية شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وسط قصف مدفعي مستمر. يذكر أن جيش الاحتلال وسع ما تسمى بالمنطقة الصفراء بتقديم المكعبات تجاه غرب مدينة خان يونس، وذلك استمرارا لهذه الخروقات لليوم الثاني على التوالي. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مسلخا للدواجن في قرية راس كركر غرب رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وهدمت مسلخا للدواجن تبلغ مساحته 150 مترا مربعا، ويشكل مصدر رزق لعشر أسر يبلغ عدد أفرادها نحو 50 فردا، ما يهدد بفقدانهم مصدر دخلهم الوحيد. وأشارت المصادر إلى أن الخسائر الناجمة عن عملية الهدم بما في ذلك تدمير محتويات المسلخ ومعداته تقدر بنحو 250 ألف شيكل. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم 5 مواطنين من محافظة بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت صلاح خالد الهريمي من منطقة واد أبو نجيم شرق بيت لحم، والشقيقين عبد الله وأحمد عطا الهريمي من منطقة واد شاهين، إضافة إلى طلب سامي طقاطقة ويوسف رائد طقاطقة من بلدة بيت فجار، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين من مدينة نابلس وأربعة آخرين من محافظة الخليل. هاجم مستوطنون اليوم منازل المواطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل ورشقوها بالحجارة، كما خطوا شعارات عنصرية على أحد المساجد. وقال الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض إن مستوطنين من مستوطنة بيت عين المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في البلدة هاجموا بحماية من جنود الاحتلال منازل المواطنين في منطقة صافة شمال بيت أمر ورشقوا المنازل بالحجارة وخطوا شعارات عنصرية معادية للعرب على جدار مسجد صافة في المنطقة. هذا واعتدى مستوطنون فجر اليوم على المواطنين وأحرقوا أراض زراعية في منطقة المسعودية شمال غرب نابلس. وكان المستوطنون هاجموا قرية برقة شرق رام الله مساء أمس وأحرقوا مركبة كانت متوقفة قرب مسجد النور، وحطموا أبواب المسجد وحاولوا إحراقه بإشعال النار عند مدخله قبل أن يتمكن الأهالي من إخماد الحريق. وفي بلدة دير دبوان شرق رام الله أضرم مستوطنون النار في مركبتين وحطموا مركبتين أخريين خلال هجوم وقع في منطقة المراح قرب المدخل الغربي للبلدة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران يشمل وفق ما أعلن عنه حتى الآن وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على كل الجبهات، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، ورفع الحصار البحري عن إيران إلى جانب تفاهمات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وعدد من الملفات الإقليمية وسط ترقب للكشف عن بنوده الكاملة خلال مراسم التوقيع الرسمية في سويسرا يوم الجمعة. من جهته أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني توصل إلى صيغة نهائية لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة بعد مفاوضات وصفها بأنها صعبة ومضغوطة لعدة أشهر. وأضاف المجلس أن إيران بذلك قد أكملت تفوقها أمام العدو الأمريكي الصهيوني حسب بيان المجلس. هذا وأبلغ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان وأن الجيش سيواصل الانتشار في مواقعه الحالية، مؤكدا أن تل أبيب لا تعتبر نفسها ملزمة بالتفاهمات المطروحة مع إيران بشأن وقف إطلاق النار في لبنان. من جهته قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في بيان إن اتفاقية ترامب لا تلزم إسرائيل وأنها ليست خاضعة للولايات المتحدة، معتبرا أن إسرائيل دولة مستقلة وذات سيادة حسب قوله. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو صافيا بوجه عام، معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القدس تصل إلى 27 مئوية. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1705-66-66-6 أو 1805-66-66-6.
4: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
5: وأول أوردر

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.

0: بجهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: 6626 التطبيق صار بين إيدي.

0: بدنا نخلص في شواكات.
1: طب يلا شدوا ايديكو.
2: اي هاي نساء الدين،
0: خرب المشروع.
1: التسليم بكره، شو بدنا نسوي؟
2: خلص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الاغراض من مكتبه بغداد.
0: ما هي بعيده.
3: لانها بعيده عنك جبنا المكتبه لعندك. ما عليك الا انك تنزل التطبيق بغداد شوب من الاب ستور او البلاي ستور، وبتصير مكتبه بغداد كلها بين ايديك. عيش متعه التسوق مع مكتبه بغداد. بامكانك تطلع على الكتب القرطاسيه، ادوات الهندسه، اللوازم المكتبيه، الروايات، الالوان والفنون، وكل شيء ممكن تحتاجه او تفكر انك بتحتاجه. وكمان هديه اطلاق الموقع، التوصيل في محافظه بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل اوردر خلال اول 3 شهور. مكتبه بغداد، المكان الصح للبضاعه الصح بالسعر الصح.
4: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
5: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو بدنا نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: النشرة الحادية عشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مسلخاً للدواجن في قرية رأس كركر غرب مدينة رام الله بمساحة تقدر 150 مترا مربعا ويشكل مصدر رزق لعشر أسر يبلغ عدد أفرادها نحو 50 فردا ما يهدد بفقدانهم مصدر دخلهم الوحيد. وذكرت مصادر محلية أن الخسائر الناجمة عن عملية الهدم بما في ذلك تدمير محتويات المسلخ ومعداته تقدر بنحو 250 ألف شيكل. هاجم مستوطنون اليوم منازل المواطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل ورشقوها بالحجارة وخطوا شعارات عنصرية على أحد المساجد. وقال الناشط الإعلامي في البلدة محمد عواض إن مستوطنين من مستوطنة بيت عين المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في البلدة هاجموا بحماية من جنود الاحتلال الإسرائيلي منازل المواطنين في منطقة صافة شمال بيت أمر، وأضاف أن المستوطنين رشقوا المنازل بالحجارة وخطوا شعارات عنصرية معادية للعرب على جدار مسجد صافة في المنطقة. إلى ذلك أيضا اعتدى مستوطنون فجر اليوم على المواطنين وأحرقوا أراضي زراعية في منطقة المسعودية شمال غرب نابلس. وكان مستوطنون هاجموا مساء أمس قرية برقة شرق رام الله وأحرقوا مركبة كانت متوقفة قرب مسجد النور وحطموا أبواب المسجد وحاولوا إحراقه بإشعال النار عند مدخله قبل أن يتمكن السكان من إخماد الحريق. وفي بلدة دير دبوان شرق رام الله أضرم مستوطنون النار في مركبتين وحطموا مركبتين أخريين خلال هجوم وقع في منطقة المراح قرب المدخل الغربي للبلدة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 5 مواطنين من محافظة بيت لحم، وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من صلاح خالد الهريمي من منطقة واد بنجيم شرق بيت لحم والشقيقين عبد الله وأحمد عطا الهريمي من منطقة واد شاهين، إضافة إلى طلب سامي طقاطقة ويوسف رائد طقاطقة من بلدة بيت فجار. كما اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين من مدينة نابلس و4 آخرين من محافظة الخليل. استشهدت مواطنة وأصيب آخرون اليوم جراء قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف مجموعة من المواطنين في محيط مسجد عبد الرحمن بن عوف غربي بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، فيما واصل جيش الاحتلال خروقاته بعدة مناطق في القطاع. وذكرت مصادر صحفية أن المواطنة نادية كمال عياش استشهدت وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف من مسيرة إسرائيلية في الزوايد وسط قطاع غزة، فيما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمنازل شرقي القطاع. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران يشمل وفق ما أعلن عنه حتى الآن وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على كل الجبهات وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية ورفع الحصار البحري عن إيران، إلى جانب تفاهمات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وعدد من الملفات الإقليمية، وسط ترقب للكشف عن بنوده الكاملة خلال مراسم التوقيع الرسمية المرتقبة في سويسرا يوم الجمعة. من جهته أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني التوصل إلى الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة بعد مفاوضات وصفها بأنها صعبة ومضغوطة لعدة أشهر. وأضاف المجلس أن إيران بذلك قد أكملت تفوقها أمام العدو الأمريكي الصهيوني حسب تعبيره. هذا وأبلغ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان وأن الجيش سيواصل الانتشار في مواقعه الحالية، مؤكدا أن تل أبيب لا تعتبر نفسها ملزمة بالتفاهمات المطروحة مع إيران بشأن وقف إطلاق النار في لبنان. من جانبه قال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير في بيان إن اتفاقية ترامب لا تلزم إسرائيل وإنها ليست خاضعة للولايات المتحدة، معتبرا أن إسرائيل دولة مستقلة وذات سيادة حسب تعبيره. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة، يكون الجو صافيا بوجه عام، معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.
2: الله حي الصوت العالي لأحلى إذاعة موجة تهدر على

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيدي.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشاء الدين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم.

0: مجاني وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: أعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نساء الدين.
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك. جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: العشرة الثانية عشر ظهراً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم أحد حراس المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حمزة النبالي الذي يعمل حارسا للمسجد الأقصى، وذلك أثناء تواجده على سطح قبة الصخرة. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 7 شهداء، من بينهم 6 شهداء جدد وشهيد واحد جرى انتشاله من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى 6 إصابات. وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. وصباح اليوم استشهدت مواطنة وأصيب آخرون جراء قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في محيط مسجد عبد الرحمن بن عوف غرب بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، فيما واصل جيش الاحتلال خروقاته بعدة مناطق في القطاع. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مسلخا للدواجن في قرية راس كركر غرب رام الله، تبلغ مساحته 150 مترا مربعا ويشكل مصدر رزق لعشر أسر يبلغ عدد أفرادها نحو 50 فردا، ما يهدد بفقدانهم مصدر دخلهم الوحيد. وقالت مصادر محلية أن الخسائر الناجمة عن عملية الهدم بما في ذلك تدمير محتويات المسلخ ومعداته تقدر بنحو 250,000 شيكل. هاجم مستوطنون اليوم منازل المواطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل ورشقوها بالحجارة وخطوا شعارات عنصرية على أحد المساجد. وقال الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض إن مستوطنين من مستوطنة بيت عين المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في البلدة هاجموا بحماية من جنود الاحتلال منازل المواطنين في منطقة صافة شمال بيت أمر. وأضاف أن المستوطنين رشقوا المنازل بالحجارة وخطوا شعارات عنصرية معادية للعرب على جدار مسجد صافا في المنطقة. إلى ذلك أيضا اعتدى مستوطنون فجر اليوم على المواطنين وأحرقوا أراض زراعية في منطقة المسعودية شمال غرب مدينة نابلس. وكان مستوطنون هاجموا قرية برقة غرب أو شرق مدينة رام الله مساء أمس وأحرقوا مركبة كانت متوقفة قرب مسجد النور وحطموا أبواب المسجد وحاولوا إحراقه بإشعال النار عند مدخله قبل أن يتمكن الأهالي من إخماد الحريق. وفي بلدة دير دبوان شرق رام الله أضرم مستوطنون النار في مركبتين وحطموا مركبتين أخريين خلال هجوم وقع في منطقة المراح قرب المدخل الغربي للبلدة. تواصل القصف الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان اليوم رغم إعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يشمل لبنان، حيث استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي كفر تبنيت والنبطية الفوقة، فيما لم ينفذ حزب الله أي عملية حتى الساعة. في المقابل تشهد العديد من البلدات جنوب لبنان منذ ساعات الفجر عودة الأهالي إليها رغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والدعوات والنصائح بضرورة التريث، إلى أن تتضح الصورة أكثر بعد الاتفاق الإيراني الأمريكي، وذلك في ظل تأكيد إسرائيلي بعدم التزامها بالاتفاق أو الانسحاب من الأراضي اللبنانية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران يشمل وفق ما أعلن حتى الآن وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على كل الجبهات وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية ورفع الحصار البحري عن إيران، إلى جانب تفاهمات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وعدد من الملفات الإقليمية، وسط ترقب للكشف عن بنوده الكاملة في مراسم التوقيع الرسمية المرتقبة في سويسرا يوم الجمعة. من جهته أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني التوصل إلى صيغة نهائية لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة بعد مفاوضات وصفها بأنها صعبة ومضغوطة لعدة أشهر، مضيفا أن إيران بذلك أكملت تفوقها أمام العدو الأمريكي الصهيوني حسب ما جاء في بيان المجلس. إسرائيليا، أبلغ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ترامب أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان وأن الجيش سيواصل الانتشار في مواقعه الحالية، مؤكدا أن تل أبيب لا تعتبر نفسها ملزمة بالتفاهمات المطروحة مع إيران بشأن وقف إطلاق النار في لبنان. من جهته قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير في بيان إن اتفاقية ترامب لا تلزم إسرائيل وأن إسرائيل ليست خاضعة للولايات المتحدة وهي دولة مستقلة وذات سيادة حسب قوله. ختاما بحالة الطقس، يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. غدا ارتفاع على درجات الحرارة وفق الأرصاد الجوية، وتصل العظمى في القدس المحتلة نهار الغد 30 درجة مئوية. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: إيرادال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نساء الدين،
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلاي ستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين ايديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا ايديكو.
4: اي هاي نشاء الدين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكره شو نسوي؟
4: خلص اسمعوا عندي الحل، خلينا منجيب كل الاغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لانها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: النشرة الواحدة ظهراً يقرأها أنس القاضي. أهلاً بكم. أفادت مصادر صحفية في قطاع غزة بأن طيران الاحتلال شن قبل قليل غارة على مخيم 2 جنوبي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة في القطاع اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 7 شهداء، من بينهم 6 شهداء جدد وشهيد واحد جرى انتشاله من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى 6 إصابات. وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقيم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مسلخا للدواجن في قرية راس كركر غرب رام الله، تبلغ مساحته 150 مترا مربعا ويشكل مصدر رزق لعشر أسر يبلغ عدد أفرادها نحو 50 فردا، ما يهدد بفقدانهم مصدر دخلهم الوحيد. وقالت مصادر محلية أن الخسائر الناجمة عن عملية الهدم بما في ذلك تدمير محتويات المسلخ ومعداته تقدر بنحو 250,000 شيكل. هاجم مستوطنون اليوم منازل المواطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل ورشقوها بالحجارة، كما خطوا شعارات عنصرية على أحد المساجد. وقال الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض إن مستوطنين من مستوطنة بيت عين المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في البلدة هاجموا بحماية من جنود الاحتلال منازل المواطنين في منطقة صافا شمال بيت أمر. وأضاف أن المستوطنين رشقوا المنازل بالحجارة وخطوا شعارات عنصرية معادية للعرب على جدار مسجد صافا في المنطقة. وكان مستوطنون اعتدوا فجر اليوم على المواطنين وأحرقوا أراض زراعية في منطقة المسعودية شمال غرب نابلس. وهاجم المستوطنون قرية برقة شرق رام الله مساء أمس وأحرقوا مركبة كانت متوقفة قرب مسجد النور، وحطموا أبواب المسجد وحاولوا إحراقه بإشعال النار عند مدخله قبل أن يتمكن السكان من إخماد الحريق. وفي بلدة دير دبوان شرق رام الله أضرم مستوطنون النار في مركبتين وحطموا مركبتين أخريين خلال هجوم وقع في منطقة المراح قرب المدخل الغربي للبلدة. تواصل القصف الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان اليوم رغم إعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يشمل لبنان، حيث استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي كفر تبنيت والنبطية الفوقة، فيما لم ينفذ حزب الله أي عملية حتى الساعة. في المقابل تشهد العديد من البلدات جنوب لبنان منذ ساعات الفجر عودة الأهالي إليها رغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والدعوات بضرورة التريث إلى أن تتضح الصورة أكثر بعد الاتفاق الإيراني الأمريكي، وذلك في ظل تأكيد إسرائيل عدم التزامها بالاتفاق أو الانسحاب من الأراضي اللبنانية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران يشمل وفق ما أعلن حتى الآن وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على كل الجبهات، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، ورفع الحصار البحري عن إيران إلى جانب تفاهمات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وعدد من الملفات الإقليمية، وسط ترقب للكشف عن بنوده الكاملة، وذلك في مراسم التوقيع الرسمية المرتقبة في سويسرا يوم الجمعة. إسرائيليا أبلغ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان وأن الجيش سيواصل الانتشار في مواقعه الحالية، مؤكدا أن تل أبيب لا تعتبر نفسها ملزمة بالتفاهمات المطروحة مع إيران بشأن وقف إطلاق النار في لبنان. من جانبه قال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير في بيان إن اتفاقية ترامب لا تلزم إسرائيل وأن إسرائيل ليست خاضعة للولايات المتحدة وهي دولة مستقلة ذات سيادة حسبما قال. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقعة غدا يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-408. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666. وأول أوردر

0: العشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد مواطنان بينهم سيدة، وأصيب آخرون اليوم جراء قصف إسرائيلي استهدف مواطنين وخيمة تستخدم للخياطة وسط قطاع غزة، فيما واصل جيش الاحتلال خروقاته في مناحي القطاع. وذكرت مصادر صحفية أن مواطنا ارتقى وأصيب آخرون باستهداف خيمة في مخيم 2 في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وهي خيمة مخصصة لخياطة الملابس. كما أفادت المصادر باستشهاد المواطنة نادية كمال عياش وإصابة عدد آخر من المواطنين بقصف من مسيرة إسرائيلية في بلدة الزويدة وسط قطاع غزة صباح اليوم. ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف لمنازل شرقي القطاع. سلمت الفصائل والقوى الفلسطينية المجتمعة في القاهرة ردها الرسمي للوسطاء حول خارطة الطريق المقدمة من قبل رئيس مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف يوم السبت، وفق بيان للفصائل والقوى الفلسطينية المجتمعة في القاهرة صدر ظهر اليوم. وأكدت الفصائل والقوى المجتمعة في القاهرة أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي الجاد لوقف حرب الإبادة ووضع حد للمعاناة الإنسانية المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني. وشددت الفصائل على ضرورة إلزام الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل وغير مجزأ وفقا لما جاء في ردها. وطالبت الوسطاء والضامنين بضرورة التزام الاحتلال بتنفيذ كامل لبنود المرحلة الأولى دون انتقائية أو تسويف، ووقف شامل وكامل لجميع العمليات العسكرية في القطاع، وتطبيق البروتوكول الإنساني فورا بما يضمن تدفق المساعدات وفتح كافة المعابر بشكل دائم ومستدام لإنهاء الحصار وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع ودخول اللجنة الإدارية وتمكينها من ممارسة مهامها والبدء الفوري في خطة الإعمار. كما أعلنت القوى والفصائل بقاءها في حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة التطورات الميدانية والسياسية وتكثيف جهودها لضمان الاستجابة للمطالب المشروعة التي تكفل رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. هاجم مستوطنون اليوم منازل المواطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل ورشقوها بالحجارة وخطوا شعارات عنصرية على أحد المساجد. وأفيد بأن مستوطنين من مستوطنة بيت عين المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في البلدة هاجموا بحماية من جنود الاحتلال منازل المواطنين في منطقة صافا شمال بيت أمر. وأضافت المصادر أن المستوطنين رشقوا المنازل بالحجارة وخطوا شعارات عنصرية معادية للعرب على جدار مسجد صافا في المنطقة. وكان قطعان المستوطنين هاجموا في ساعات فجر هذا اليوم المواطنين وأحرقوا أراض زراعية في منطقة المسعودية شمال غرب مدينة نابلس. هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي مسلخا للدواجن في قرية راس كركر غرب رام الله تبلغ مساحته 150 مترا مربعا ويشكل مصدر رزق لعشر أسر يبلغ عدد أفرادها نحو 50 فردا، ما يهدد بفقدانهم مصدر دخلهم الوحيد. مصادر محلية قالت إن الخسائر الناجمة عن عملية الهدم بما في ذلك تدمير محتويات المسلخ ومعداته تقدر بنحو 250 ألف شيكل. أكد محللون إسرائيليون اليوم على فشل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وإسرائيل في الحرب على إيران، بعد أن بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأيام الأخيرة يتحدث عن اتفاق قريب جدا لإنهاء الحرب وإعلان التوصل إليه الليلة الماضية. إلى ذلك قال وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي التي سيطرت عليها في لبنان، وحذر من أنه إذا شنت إيران هجوما على إسرائيل على خلفية الأحداث في لبنان فإن إسرائيل سترد بالمثل. وكانت وسائل إعلام عبرية قالت إن نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان وأن جيشه سيواصل الانتشار في مواقعه الحالية، مؤكدا أن تل أبيب لا تعتبر نفسها ملزمة بالتفاهمات المطروحة مع إيران بشأن وقف إطلاق النار في لبنان. في حين قال وزير الأمن القومي المتطرف تمار بن غفير إن اتفاقية ترامب لا تلزم إسرائيل وأن إسرائيل ليست خاضعة للولايات المتحدة، معتبرا أنها دولة مستقلة وذات سيادة حسب تعبيره. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة غدا، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصل العظمى غدا في القدس المحتلة إلى 30 درجة مئوية. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: حبي احنا طريقه
1: يا حبي بتعمل ايه يا حبي خدني جنبك يا حبي
0: انا احمد السبع
2: لا تاني كات
0: لا هو سام الدور سام الدور
2: كات
0: هو انت كسر
3: تضحي الصوت العالي لا احلى اذاعه موجته تهدر على

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
3: يلا بدنا نخلص في شواكات.
4: طب يلا شدوا إيديكو.
5: أي هاي نساء الدين،
3: خرب المشروع.
4: التسليم بكرة، شو نسوي؟
5: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
3: ما هي بعيدة.
6: لأنها بعيدة عنك، جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
2: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
7: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
8: حلو البلد في العصريات. أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
7: بحجم بلد.
9: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
7: حديث البلد،
8: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
9: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدري.
7: حديث البلد،
8: كونوا على الموعد.
7: البلد. حديث البلد.
8: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
7: القصراوي عالم من التسالي.

0: يشهد الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم، أهلا وسهلا فيكم جميعا إلى برنامج حديث البلد بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي. حديث البلد على الهواء مباشرة من هلأ ولغاية الساعة 4.
0: لا مصايب لا فتن، خذوا المرح.
1: حديث البلد على راديو مرح من الخليل وراديو بيت لحم 2000 من بيت لحم.

درجة الحرارة اليوم في القدس المحتلة 27 درجة مئوية، بكرة الثلاث 30، ويوم الأربعاء 31 درجة مئوية، يعني رح يكون في ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة. اليوم 2/15/6/2026. الله يسعد مساكم. يا أغلى من حياتي، في حدا أغلى من حياتي؟

الله يسعد مساكم وينما كنتوا عم بتابعونا داخل البلاد وبرات الحدود من خلال الموجات ومن خلال فيسبوك ومن خلال تيك توك وأيضا من خلال شاشة التلفزيون. هالأغنية الحلوة والبداية مع نانسي عجرم يسعد مساك، نهديها لكم وكل أغنيات البرنامج كمان بنهديها لكم.

صالح كنعان بيرافقني على هندسة الصوت واللي رح يكون بالأغنيات والموسيقات, ويعني إن شاء الله يكون الذوق كمان حلو مثل كل مرة. عمك بعطيك معنويات مشان دائما دير بالك على المتابعين الكرام, بوش هيك دفع لقدام معنويات عالية مشان تضبط لنا الأغنيات ونضل هيك مستمتعين, صح أو لا؟ احنا ساعة من الوقت اذا ما استمتعنا بالاغنيات فكل الاخبارات بتسم البدن, فعلى الاقل الاغنيات تكون حلوة. إيهاب النتش ايضا على هندسة مرح افام, وتحياتي لكم انا سمر الدبس.

0: في حجة معنا على السمع من خلال تيك توك وحابة تسمع أغنية وطنية فلسطينية، فبنسمعها علي الكوفية إذا بدك. هاي من أفضل وأجمل الأغنيات اللي يعني ما رح تخلص، ما رح تنتهي، مثلها مثل الأغنيات هيك العريقة، الأغنيات الجميلة، الأغنيات الوطنية اللي بتضلها حاضرة من 50 سنة وأكثر. في بعض الأغنيات ما زلنا عم نسمعها، هالأغنية كمان رح تضلها حاضرة في الذاكرة ورح تضلها حاضرة من جيل إلى جيل.
1: وقفت يا وغم وقفت ولقيكم.
0: أهلا يا سامي، الله يعطيك العافية وتحياتي لإلك ولكل المتابعين الكرام اللي بلشوا يشاهدونا من خلال فيسبوك وتيك توك، أهلا وسهلا بالجميع. وحشنا يا غايبين.

امتى رح تسمعنا الأغنية؟ هلا ولا خلال الحلقة؟ هلا هلا هلا هلا يلا على التكة منهدي للحجة هالأغنية. بس لو في عنا كوفية هون

احنا عند الحق اكلنا هوا واكلنا سخام زي ما بيقولوا، لكن ما بيضيع حق ورا مطالب، ورح نضل نطالب ورح نضل نطالب ورح نضل نطالب، واذا ما حصلنا على الشيء اللي بدنا اياه اولادنا بكره بيحصلوا عليه. على الكوفية وإحنا بدنا نروح لحركة التنقل، للأسف يعني شوف كيف بنحكي عن الوطن والوطنية وعن الدولة وعن إنه يكون عنا هيك حياة مستقرة وحركة بالتنقل، وإحنا لليوم عم نحكي في موضوع البوابات وإذا هي فاتحة وسالكة أو لا. حاجز الكونتينر حاليا سالك، عش غراب سالك، النشاش سالك، ترقوميا المصانع سالكة، فرش الهواء كمان سالكة، راس الجورة سالكة، بننعيم سالكة، السموع سالكة، زيف البوابة فاتحة وسالكة، وأيضا بوابة الفحص سالكة، دورة سالكة. أما بالنسبة للنبي يونس فهي أيضا فاتحة وسالكة بالاتجاهين. أما سعير يا أخوان فهي مغلقة بالاتجاهين، بوابة الفوار مغلقة بالاتجاهين، وللأسف أيضا بوابة العروب العجوز مغلقة بالاتجاهين. لكن هو عطار حوالي العشاء اختار، قلت له بطل خليني بالبيت قالي. المشوار اليوم كتير صعب، مكلف أولا ماديا وبياخد وقت كتير بسبب الأزمات وإغلاق البوابات وطرق الالتفافية اللي بتاخد كمان معنا وقت أكتر وأكتر.

أهلا يا صفوت عامر. رقم الإذاعة شو رقم الإذاعة؟ 106 فاصلة 3 106.3 أنا أنتوا بتعرفوني بالأرقام فمشان هيك لازم أكتب 106.3 راديو بيت لحم 2000 و100.8 راديو مرح بالخليل.

ما فهمت يا شريف بالنسبة للظاهرية إيش المشكلة؟ الحج محمد يسعد مساكي سمر للطاقم المميز، مساكم سعيد وعمركم مديد. هنا يعقوب الله يسعد مساكي عزيزتي.

بالنسبة لبوابات الظاهرية ابعت لنا شريف لأنه مش متوفرة عندي حاليا للأسف. فإذا أنت كنت في المنطقة كمان بإمكانك تشاركنا بهالمعلومة الخاصة بالبوابات. عز الدين الله يسعد مساكي أختي سمر والله يحفظ الوطن والمواطن. كمان ببعث تهنئة مقدمة من الأخ أو إلى الأخ أحمد دوفش بمناسبة عيد ميلاده وعمره عيد ميلاده والعمر المديد إن شاء الله.

موضوع حلقتنا اليوم بخصوص كأس العالم الرياضة وما أدراك ما الرياضة. معقول الرياضة تكون إلها علاقة بالسياسة والسياسة إلها علاقة بالرياضة؟ معقول الرياضة يسيسوها في بعض المواسم؟ هيك بيصير. فكمان رح نحكي ملخص عن سواء من الافتتاح وحتى يوم أمس المباريات اللي صارت أو صباح هذا اليوم للي بيتابعوا. ما بعرف هذا التوقيت قديش ممكن يكون يعني بخليكم تحضروا كل المباريات أو تختاروا مباراة أو تنتين حسب الأولوية والأهمية. بكل الأحوال علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. ما في كرات قدم صح؟ بس يعني أوكي، أهم شيء سباحة ورماية وركوب الخيل، لكن كله رياضة. الرياضة مطلوبة بكل الأحوال.

الرياضة تعود البدن على الخفة والنشاط يا صالح، بتضب الكرش كمان يا صالح، بتنشط المفاصل والدورة الدموية، وبالنسبة للمفاصل بتنشط وبتصلب، بصير عندك مفصل قوي، عضلات قوية تحمي المفاصل مستقبلا من انه تكون انت بحاجة الى عملية ديسك، وبتقوي الأوتار ما تنسوه.

0: العين.
1: أنا شربانة على الآخر اليوم، ما بعرف شو الأسي شغال بس مو شغال، شغال ومو شغال، ما بعرف ليه. ازدهار زيدات، الله يسعد مساكي عزيزتي. وبالنسبة للبنات، تعالوا شوي نحكي أنا وياكم بدون ما حدا يسمعنا. بالنسبة للرياضة والبنات، شو موقعكم بكأس المونديال، بمونديال كأس العالم؟ إيش يعني علاقتكم مع الرياضة ومع المونديال تحديدا؟ هل أنتوا متحمسين كنتوا تتابعوا المونديال مثل الرجال والشباب، ولا بس بتستنوا نتيجة أو بتستنوا هيك نهفة أو خبر تسمعوا عنه؟ فبتهمونا إحنا البنات إنه حتى تبعنا الرياضة بنتابعها عن غير علم ودراية وثقافة في موضوع الرياضة. قديش هذا الكلام صحيح، أو إنه لازم نعترض على الموضوع؟ مش كل الشباب أصلا بالعالم مهتمين بالرياضة، صح؟ في ناس مهتم كتير، وفي ناس نص نص، وفي شباب ورجال أبدا ما إلهم علاقة بالرياضة أبدا أبدا. بقول لك أنا أتفرج على ناس عم بركضوا ورا كرة، هيك أنا سمعت هاي المقولة. وصالح برضو عم بأكد لي الموضوع إنه لا، ما إلنا، في شباب ما إلهم علاقة بالرياضة. فمش بس البنات ممكن ما يكونوا مهتمين بالرياضة، في بنات بيهتموا بيشجعوا فريق معين عشان لاعب معين، تمام؟ فرح نتابع اليوم ملخص عن كأس العالم، بما أنه يعني كم يوم صار له؟ من 14؟ 4 أيام من يوم الجمعة، وإحنا شو اليوم؟ الثلاثاء. فاليوم احنا الاثنين على كل حال، مو ثلاثاء. فرح نشوف شو صاير خلال هالكم يوم اللي مضوا مع بداية انطلاق كأس العالم بالنسخة 23 الـ 2026. طبعا بيقولوا انه نهفات كأس العالم هاي السنة بلشت من اليوم الاول للبطولة التاريخية. ليش؟ لانه ضمنت مفارقات طريفة ومثيرة للجدل. ابرز هاي النهفات انه بقول لك يعني كأس العالم بيصير بدولة واحدة، بيصير له افتتاح واحد، بيكون له جمهور واحد، بيكون يعني كل الاضواء مسلطة على هذا الحفل. لكن هاي السنة في 3 افتتاحات بدل من افتتاح واحد، 3 حفلات بدل من حفل واحد، 3 فرق يعني افتتحوا بدل من فرقة واحدة. وظهور أيضا أغرب المشجعين في المدرجات، كان في يعني ناس هيك وصفوهم بأنهم من المشجعين الأغرب بالعالم. وكمان حجم المراهنات الخيالي بالنسبة لهذا الموسم من كأس العالم.

شاكيرا أبدعت ولا ما أبدعت؟ هاي مش أول مرة شاكيرا بتشارك بافتتاح كأس العالم. بتتذكر لا لا لا لا هالأغنية وكا وكا كانت قبليها أعتقد مرتين شاركت، وهاي الثالثة أو الرابعة أو الثالثة. فبتصور إنه أصبحت رمز أو هيك بصمة عم تترك في مونديالات العالم الرياضية.

طيب انتوا حبيتوا اي اغنية لشاكيرا من خلال مشاركتها 3 مرات السابقة وحتى هاي المرة؟ كمان بيقولوا انه هي قوية هاي الاغنية، بس اللي كانوا اقوى منها قبل الصراحة. كمان اللي ميز الافتتاح مشاركة فلسطينية إليانا بنت فلسطينية. اذا بنسمع اغنيتها كمان، إليانا من الناصرة فلسطينية ولكنها عايشة بالخارج بالدول الأوروبية، هي كمان شاركت بالافتتاح وكأول فلسطينية. وأصلا يعني مش كتار العرب اللي شاركوا بافتتاحات، لا أذكر في مغربية هذا الموسم شاركت، نورة أعتقد شاركت وكان افتتاحها حلو كتير، يعني وصفوها بأنها أبدعت بهذا الافتتاح. لكن إليانا تميزت صراحة. ليش تميزت؟ أولا إنها فلسطينية، ثانيا نصراوية، ثالثا دخلت بربطة للكوفية، هذا إشي بيميز. يعني الكوفية خلص أي حدا صار بيشوفها بالعالم معناته هي رمز للفلسطينيين وللقضية الفلسطينية، حتى فستانها كان هيك عليه تطريز باللون الأحمر. وكانت ربطتها على الخصر، على ما يبدو شكت إنه مش كل العالم شافوا الكوفية وهي مربوطة، فهي مسكتها بإيدها وكانت عم بتلوح فيها، فكان يعني شكلها مع الأغنية كتير ضابط صراحة. وحتى كلمات الأغنية بالعربي وبالإنجليزي بنفس الوقت، وكمان الزغروتة العربية المعروفة، وهي إليانا تميزت بالزغروتة فعلا العربية بأغنياتها، فهي على ما يبدو رح تصير عالمية أكتر وأكتر لأنه هي انتشرت في الفترة الأخيرة رغم كل الانتقادات اللي طالت إليانا، إلا أنها أصبحت نجمة مشهورة. إذا عندك لإليانا صالح بيكون تمام.

طيب مثل ما بتعرفوا ليه تميز هذا المونديال؟ لأنه كمان عم بيصير بأكثر من بلد بكندا والمكسيك والولايات المتحدة، وهي أول كأس عالم تقام بتنظيم مشترك بين 3 دول، كما تعتبر الأولى اللي بتشهد مشاركة 48 منتخب بعد زيادة عدد المنتخبات من 32 إلى 48 منتخب.

0: أبو أمجد سدر، مساء الخير، أهلا وسهلا صديقنا، وبدي أتمنى لكم جميعا كل التحيات الطيبة. بعد الفاصل رح نتابع أيضا في موضوع كأس العالم، في ملخص وقراءة هيك للمباريات اللي فاتت خلال الفترة الماضية، كيف كان الأداء، كيف كانت النقاط، كيف كانت الأجواء من الافتتاح وحتى آخر مباراة كانت اليوم. وبالنسبة للفرق يعني العربية شو موقعها من هذا المونديال. طيب بعد الفاصل بنرجع بنتواصل معاكم من جديد بالتعاون مع شركة القصراوي التجارية الصناعية، عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

طيب رجعنا معكم على الهواء مباشرة. حديث البلد مكمل معكم بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي. كل منتجاتهم متوفرة بالأسواق، الجودة ممتازة جدا جدا جدا بأطعمة مختلفة، وفي منها المخبوز مش المقلي، وأيضا بأسعار معقولة.

شوفوا كل بلد يعني ما هيك تتفاجئوا بردة فعلها أو بطريقة تضامنها مع فريقها، حتى لو بيأوفروا شوي بالأغنيات بالسهرات بالاحتفالات، بيطلعوا بالسيارات لما بيكون في هيك لعبة حلوة يشجعوهم لما بيغلبوا مثلا أو بتأهلوا من يعني ليفل لليفل خلينا نقول، فحلو كتير يعني ما تستغربوا عادي، كل بلد بيحبوا يعبروا بطريقتهم. ففي الرياضة كل شيء مسموح يعني ما عدا التكسير والأشياء اللي كانت تصير خاصة بين بعض الفرق ما بعد المباراة، يكسروا بعض يكسروا الملعب ويطلعوا يكملوا طوشة وهوشة وضرب وخبيط بالحجار وبالعصي للأسف للأسف يعني في بعض البلدان، وهذا مش بس بالدول العربية كمان بصير بالدول الأوروبية. لكن لما احنا بناخد يعني الموضوع بروح رياضية بكل شيء كل شيء بحياتنا بناخد الموضوع بروح رياضية، بناء على ذلك من المفترض أنه تقبل الخسارة مثل ما احنا بنتقبل الربح نتقبل الخسارة شو ما كان، المهم نلعب نلعب ونعطي لعب حلو، وبالنهاية يعني مرات النتيجة مش على ذوقنا بس بالنهاية أنه نكون لعبنا على الأقل بطريقة هيك حلوة وتركنا أثر وبصمة خلال هاي المباراة.

0: إن شاء الله. قديش ممكن الأردن يحمل الكأس في هذا المونديال؟ يعني في مفاجآت بلكي يكون في كل مونديال بالعالم، بس ما بعرف قديش ممكن يكون في مفاجآت للدول العربية. خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن الملخص أو ملخص هيك، وما يميز هذا المونديال حتى هذا اليوم منذ افتتاحه. مع خلينا نشوف مين معنا على الهواء مباشرة. لحظة، سيد عراقي المحلل الرياضي، مساء الخير.
1: مساء الخير أخت سمر، معك محمد عراقي الصحفي والمحلل الرياضي والكاتب في صحيفة الأيام.
0: ضيعت الورقة أنا يا سيد محمد.
1: يعني هاي أول مرة ويحفظيها أنه ساعدتك.
0: ولا يمكن رح أنسى محمد عراقي أبدا أبدا.
1: تشرفنا والله.
0: كيف حالك أخي محمد؟
1: الله
0: تمام؟ أهلا وسهلا، تحياتي لإلك، وإن شاء الله هيك نقدر نعطي ملخص جميل وممتع من خلالك خاص بك بمونديال كأس العالم. من لحظة الافتتاح وحتى آخر مباراة اليوم فجرا، شو أبرز الأشياء اللي ممكن تعطينا إياها للي ما بيتابعوا، مثل صالح مثلا ما بيحب كرة القدم، مثل يعني البنات اللي مش كتير مهتمين كمان، نعطيهم هيك ملخص سريع.
1: يمكن المونديال الحالي سلبياته أكثر من إيجابياته للأسف الشديد.
0: ليه؟
1: لأسباب كتير الصمر، رح نيجي على صالحها. لأنه في تاريخ كرة القدم، مش بس يعني في تاريخ بس كؤوس العالم، عبر سنوات تنظيمها ما مرش مشاكل تنظيمية بالشكل اللي شفناه على مدار الأسابيع الماضية. قد تكون هذه المشاكل أقرب للمهازل، ولأنه أمريكا نعرف كيف إنها حاكم العالم في كل إشي، فحتى الإعلام الغربي اللي للأسف الشديد حاول يطلع عيوب في مونديال قطر 2022، وهو كان أعظم مونديال في التاريخ
0: فعلا،
1: أعظم بطولة، وكانت بطولة قمة رائعة على جميع الأصعدة،
0: ناجح بامتياز مونديال قطر للأمانة.
1: تنظيميا ملاعب، إمكانيات، قطر وفرت كل إشي ويعني بشكل رائع جدا. بالعكس تماما، بنشوف انه اول شيء المونديال الحالي اول مرة في التاريخ يقام باستضافة ثلاثية، ثلاث دول اللي هي امريكا والمكسيك وكندا. هاي لحالها مشكلة، لانه يعني اصلا الموقع الجغرافي للثلاث دول بعيد جدا عن بقية دول العالم، يعني مش بس عن الدول العربية، حتى عن اوروبا، وبالتالي في مشاكل كثير في موضوع النقل والسفر، موضوع فرق التوقيت. هاي واحد. اثنين، المونديال الحالي أول مونديال في التاريخ بيقام بمشاركة 48 منتخب بعد قرار الفيفا، اللي هو مين الفيفا؟ الاتحاد الدولي لكرة القدم.
0: نعم.
1: بزيادة عدد المنتخبات
0: من 32
1: لا 48. هلأ الزيادة هاي بتعمل على تقليل قوة المنافسة، يعني الفيفا لما زاد كان هدفه واضح تجاري ربحي. ليش؟ لأنه كل ما زاد عدد المباريات بيزيد عدد الرعاة،
0: أيوة،
1: التسويق بيزيد، زائد البث التلفزيوني بيزيد. احنا عندنا 104 مباراة في المونديال الحالي بدل ما يكون 64، فبالتالي زاد عدد المباريات، التسويق بيزيد، البث التلفزيوني بيزيد، الدخل بيزيد. هلا عشان هيك رح نشوف دول اول مرة بنشوفها، اول مرة تسمع عنها. يعني مين سمع، اسمحي لي، يعني اي حدا عن دول اسمها كوراساو؟
0: كوراساو
1: جزيرة صغيرة على البحر الكاريبي، اللي بيسأل وين البحر الكاريبي؟ في أمريكا الشمالية. الجزيرة كلها تعدادها 156 ألف نسمة، أصغر من محافظة نابلس.
0: أيوة.
1: كوراساو أول مرة تتأهل على كأس العالم. ليش؟ لأنه عدد مقاعد أمريكا الشمالية اللي كان زمان مثلا مقعدين أو ثلاث أصبح ستة، وبالتالي أوكي هم لعبوا منيح بالتصفيات، بس زيادة عدد المقاعد أعطى فرصة منتخبات صغيرة تتأهل. والدليل إنه مبارح لعبة كوراساو أول مرة مع ألمانيا خسرت 7-1. إذن اللي بحكي أنا تم تطبيقه، اللي هو قوة المنافسة اللي سنشوفها في أول دورين ثلاثة. لأنه دور 32 لما كان 32 كان فرق المنتخبات تتأهل مباشرة على دور 16، ثم دور 8، ثم دور 4، دور قبل النهائي، ثم مباراة نهائية. بينما لما زادت عدد الفرق واستمر في دور طرح زيادي. احنا هلا 48 منتخب مضبوط؟
0: نعم تمام.
1: بدي اتاهل لدور 32 ل 32 اذا عملنا دور زيادي اضافي ثم 16 ثم 8 ثم الدور قبل النهائي ثم النهائي.
0: بالعاده قديش بتكون سيد محمد الفتره الزمنيه للمونديال من اول يوم لاخر يوم قديش بيكون عدد الايام؟
1: طبعا المونديال من 11/6 ل 19/7 بخلص يعني شهر وإشي.
0: نعم.
1: زاد عدد الايام لانه عدد المنتخبات زادت.
0: نعم نعم.
1: احنا هنا اعطينا فكره تكون مبدئيه
0: كثير انه شهر وشوي على مونديال، عاده هيك بيكون اكثر حماس لما بيكون عدد فرق اقل والمساحه الزمنيه اقل، بيكون حماس وهيك الناس بتحب انه تتابع، بس هيك فتره طويله على ما اعتقد.
1: طويله لانه المباريات اكثر، لانه المنتخبات اكثر. هلا بدنا نيجي نذكر الناس اللي مش متابعين ومش متخصصين، نعطيهم معلومات كمان بعيدك يعني وافي وشافي، يعني هذا اللقاء مش اي لقاء انت عارفه.
0: نعم ولا يهمك، احنا حابين نعرف كل شيء.
1: اذا ما عرفتيش بعد اللقاء بتاخذي وجبه دسمه.
0: لا لا لا لا لا، وجبه شو؟
1: وجبه دسمه.
0: لا لا لا، معنيه
1: رياضيه.
0: لا لا معنيه، لانه احنا البنات متهمين انه يعني احنا اذا شجعنا، احنا مش مهتمين بالرياضه، بس اذا فرجينا انه احنا عم بنشجع من دون علم ودرايه، يعني ما عندنا ثقافه رياضيه، هيك بتهمونا، مع انه في كتير بنات مميزات الصراحه بكره القدم.
1: شو بدكم احنا جاهزين وباي وقت.
0: الله يسعدك. طيب
1: وراديو بيت لحم 2000، يعني انا مش اول مره بطلع فيه، على مدار سنوات طويله كنت اطلع مع زميلنا وصديقنا علان شحادي لما كان موجود. فيعني انتم بتعزوا علينا كثير.
0: واليوم كمان مع مرح بالخليل، احنا بنفس البث مرح وبيت لحم 2000.
1: كمان في سنوات سابقه كان كثير يطلبوني، كنت احد مباريات المنتخب الوطني والدوري.
0: نعم.
1: المحترفين لما كان وغيره.
0: نعم.
1: فبنرجع للمشاكل. طيب. شو المشاكل التنظيميه اللي اخت سمر اول مره بتمر في التاريخ؟ طبعا وكلها بطلها ماما امريكا، يعني على سبيل الدعابه، موضوع مشكله التاشيرات. هل يعني يتخيل اي حدا متابع او مش متابع انه دول بتستضيف كاس العالم تحرم لاعبين، بتحرم حكام، وبتحرم صحفيه، وبتحرم جمهور من الدخول لاراضيها؟ وهذا الحكي تم وفي خلينا نقول حالات كثيره جدا شاهدناها في الاسابيع الماضيه قبل انطلاق البطوله. منتخبات بدها تيجي تدخل تتعرض لإهانة وتفتيش مذل في مطارات أمريكا.
0: نعم.
1: المنتخب العراق أيمن حسين وهداف المنتخب قعد 7 ساعات تحقيق في المطار كان سمحوا له يدخل. مهاجم منتخب سويسرا إمبولو منع من الدخول، رجعوه على بلاده.
0: نعم.
1: ومنتخب سويسرا وصل وبعد أسبوع تسمحوا له. طيب في حكم تم اختياره من قبل الاتحاد الدولي اللي هو مسؤول عن تنظيم البطولة الفيفا والاتحاد الأفريقي، وحكم يصنف رقم واحد بإفريقيا، حكم صومالي اسمه عمر عبد القادر، حجزوه 9 ساعات وتحقيق، وفي الأخر رجعوه على بلده، رحلوه على تركيا من تركيا على الصومال لما عرفوا تتحكم.
0: لأنه من الصومال. نعم. هاي أول مرة يعني هاي الأحداث بتصير بمونديال
1: أول مرة كرة القدم
0: بتاريخ الولايات المتحدة لما صار المونديال من اهتماماتها هاي السنة.
1: للأسف إحنا بنعرف كيف في الولايات المتحدة متشددين جدا لموضوع الدخول والتأشيرات والهجرة، بس توصل لمنتخبات مشاركة وصحفية وجمهور وحكم لا، وإذلال زي هيك. مشاكل أخرى، هناك ارتفاع جنوني لأسعار التذاكر. أمريكا لما قدمت ملف للفيفا قبل عدة سنوات عشان تستضيف كانت أسعار التذاكر بمعدل معين، لكن ارتفعت أضعاف أضعاف، فبالتالي في مشاكل. وفي استادات شفناها بعض المباريات نص المقاعد فارغة في بعض المباريات. إذن الاتحاد الدولي سحب إيده وقال لك أنا يعني ما اللي دخل وكذا، والاتحاد الدولي هدفه ربحي، بس إنه تضاعف الأسعار التذاكر أمر جنوني. أسعار المواصلات في أمريكا كمان غالية جدا وفيها مشاكل أنها تستضيف وتحتضن ملايين الناس. سوء أرضية بعض الملاعب.
0: نعم.
1: ارتفاع درجات الحرارة في بعض الولايات إلى ما يقرب المنتخب حوالي 40 درجة. مشكلة منتخب إيران، نعرف التوتر السياسي والحرب القائمة بين إيران بين الولايات المتحدة.
0: نعم.
1: لك أن تتخيل
0: السياسة والرياضة اليوم تعارضوا مع بعض، يعني
1: صحيح صحيح
0: للأسف.
1: والولايات المتحدة أعطت تأشيرات لمنتخب إيران في اللحظة الأخيرة، لكن في شرط ممنوع. طبعا بدي أذكر أن منتخب إيران مبارياته على الملاعب الأمريكية يعني في الولايات المتحدة، لكن أمريكا رفضت إقامة منتخب إيران على أراضيها. معلومة، المنتخب الإيراني إقامته في المكسيك، لكن بده يطير يلعب مبارياته في أمريكا ويرجع بعد المباراة مباشرة على المكسيك. ممنوع تقعد ولا ساعة بعد المباراة، تخيلي.
0: نعم.
1: إشي ممرش. زائد إنه في هناك منتخبات كثير موجودة في البطولة شكت في الفنادق، هناك أفاعي وعقارب وتماسيح داخل الفندق.
0: نعم.
1: داخل الفندق.
0: غير سرقة الفريق البريطاني.
1: أيوة، المنتخب الإنجليزي قبل عدة أيام أثناء يعني خوض وحدة التدريبات تعرض مقر إقامته لسرقة معدات الرياضية كلها وأحذية اللاعبين والمستلزمات إلى آخره. عثروا على جثة في سيارة قريبة من مقر المنتخب الإيراني. كان في إطلاق نار خارج مقر إقامة بعثة المنتخب الإنجليزي.
0: يعني أبدا مش مريح هذا المونديال. إحنا لسه في البداية، ولسه أنت بتقول يعني بده شهر كمان. معناته الله يستر من بقية الأيام.
1: يعني من خلال شرحي أنا يعني بحكي إنه إيكال أو يعني القرار بإنه أمريكا تستضيف المونديال مع كندا والمكسيك أكيد قرار في مجاملة. نعرف علاقة جياني إنفانتينو رئيس الفيفا مع ترامب، علاقة تقوم على المصالح. والدليل إنه إنفانتينو يعني قبل عدة أسابيع تطوع بإعطاء ترامب جائزة السلام. يعني تخيل الحروب اللي أشعلها، وتخيل الآخر بعطي جائزة السلام. هلا إحنا من منظور عربي إذا بدنا نبعد عن المشاكل هاي، بنقول إنه أول مرة في 8 منتخبات عربية بتشارك. أول مرة في التاريخ. طبعا ليش زادوا؟ نرجع للمقدمة اللي حكيناها وقمر إنه
0: معنيين بزيادة عدد المنتخبات،
1: عدد المنتخبات ارتفع من 32
0: إلى 48.
1: مقاعد حصص مقاعد كل قارة زادت. يعني إفريقيا كان لها 5 مقاعد أصبح لها 10، آسيا كان لها 4.5 أو 5 أصبح لها 9 مقاعد أو 9.5. وبالتالي المنتخبات العربية بعضها استفاد كمان من زيادة عدد المقاعد.
0: نعم. طيب خلينا نحكي شوي عن المنتخبات العربية وكيف التقييم الأولي في المباريات الأولى، قطر، المغرب، تونس والجزائر وقريبا الأردن.
1: أخي، المغرب، مصر، الجزائر، السعودية، تونس، الأردن، العراق، قطر، هذول هم المنتخبات العربية المشاركة. مين اللي لعب فيه المباريات حتى الآن؟ قطر لعبت مع سويسرا، وقطر قدرت تدرك التعادل في آخر دقيقة في الوقت الضايع.
0: نعم.
1: تطلع بواحد وهي نتيجة جيدة جدا، التعادل جيد للمنتخب القطري.
0: نعم.
1: اللي بتأهل للمرة الثانية في تاريخه.
0: نعم. حلو.
1: نتذكر المرة الأولى تأهل في 22 لأنه كان مستضيف البطولة، يعني ما خاض تصفيات.
0: نعم.
1: لكن خاض تصفيات هاي المرة وتأهل، وتعادل مع سويسرا، سويسرا منتخب أوروبي جيد، يعني التعادل القطري كمان كان ممتاز. لكن الأنظار كانت متجهة قبل يومين للمغرب اللي هي حاليا في
0: المباريات
1: الاخيره اقوى منتخب عربي وافريقي. ونرجع للاحتفالات ولقديش الجمهور الفلسطيني والعربي كان ملتف حول المغرب في مونديال قطر 2022.
0: نعم.
1: لما
0: صحيح.
1: المغرب حققت الانجاز التاريخي مؤتمر بانه صار رابع العالم، وصل للدور قبل النهائي، اخذ المركز الرابع، وهي اول مره في التاريخ منتخب عربي بياخذ المركز الرابع في كاس العالم. اليوم هو المغرب أصبح محط الأنظار، منتخب المغرب قوي.
0: نعم.
1: منتخب المغرب أول أمس تعادل مع البرازيل. برازيل اللي حايز على اللقب 5 مرات، الرقم القياسي، اللي شمسها لم تغيب عن كأس العالم.
0: نعم.
1: اللي عندها نجوم، لكن المنتخب المغربي كان أفضل خاصة في الشوط الأول، فرض إيقاعه، أدى مباراة ممتازة وخرج بتعادل جيد ومرضي، وكان يمكن أن يكون كمان يعني الفوز كان قريب. إذن المغرب بداية قوية مبشرة بالتعادل مع فريق قوي زي البرازيل. الآن ننتظر بقية المنتخب. تونس بالأمس خسارة مذلة 5-1 بعد المنتخب السويدي. المنتخب التونسي يمر في الفترة الأخيرة بمرحلة عدم توازن جراء 1 تغيير الجهاز الفني، 2
0: إيش بيترتب على هاي الخسارة سيد محمد؟
1: لسه يعني لا هو يعني لسه يعني كل منتخب راح يخوض 3 مباريات لأنه كل مجموعة فيها 4 منتخبات. يعني في لسه فرصة مباراة تانية وثالثة ورابعة، لكن قياسا بالمستوى اللي ظهر فيه المنتخب التونسي مش مشجع ومش مبشر
0: بشكل ضعيف. والجزائر كمان خسرت 3.
1: لا لا لا لا الجزائر لسه ما لعبت.
0: لسه ما لعبت الجزائر بس تونس تونس يعني 5-1 فقط.
1: صحيح.
0: نعم.
1: المنتخب التونسي خسارة مذلة، والمنتخب التونسي يمر بمرحلة عدم توازن وتغيير جلد في الأشهر الأخيرة بصراحة مستوى مش بشر. الليلة في منتخب عربي قوي
0: مين؟
1: وإله جماهيري اللي هو المنتخب المصري راح يخوض لقاء قوي جدا في المجموعة مع منتخب بلجيكا في الساعة 10 مساء. هاي المباراة راح تجذب الأنظار. ليش؟ إن في المجموعة بلجيكا هي المنتخب الأقوى في المجموعة، والمنتخب المصري إذا جاب نتيجة إيجابية بإمكانه في المباراتين اللي وراها مع إيران مع نيوزيلندا إنه كمان يحقق نتائج إيجابية وبالتالي يضمن التأهل. لسه بنستنى الجزائر الأردن العراق. لكن واقعيا إذا بدي حل مستوى المنتخبات العربية وأمالها وطموحاتها بقول إنه
0: بالنسبة للأردن يعني إيش توقعاتك لمباراتها القادمة؟
1: شوفي الأردن مجرد تأهلهم للمرة الأولى في التاريخ للمونديال فهو إنجاز. فهو إنجاز كبير.
0: لأنه يعني
1: المنتخب الأردني عبر التاريخ أول مرة بتأهل لكأس العالم، وبالتالي تأهله بنفسه إحنا فرحنا لجيراننا الأردنية. لكن الأردن مش متوقع إنها تعمل أي شيء، لأن مجموعتها بصراحة قوية شوي. راح تبقى الأردن في مجموعتها موجود الأرجنتين حامل اللقب
0: طبعاً
1: اللي أخذت البطولة في مونديال قطر، معها كمان مع الأردن المنتخب الجزائري، هناك سيكون ديربي عربي يعني بين الجزائر وبين الأردن
0: بالضبط يعني.
1: المنتخب الجزائري صراحة يعني
0: ومع النمسا
1: ومع النمسا كمان منتخب أوروبي جيد. فالحظوظ الأردنية صراحة مش كبيرة، لكن نأمل أنه يقدموا يعني عروض ومستويات جيدة.
0: ممكن يكون في مفاجآت، خلينا نقول حظ ممكن
1: حظ ومفاجأة، حظ صعب، مفاجآت بس مش في مجموعة هيك بيكون فيها فرق مستوى. يعني مثلا المنتخب المغربي لأنه منتخب متطور وقوي وأحرز رابع العالم من 4 سنين وهو المصنف رقم 1 عربيا وإفريقيا، وتطور الكرة المغربية اللي حظت بطولات في السنوات الأخيرة بخلينا نتوقع أن المنتخب المغربي مش بس يتأهل لدور 32 لا وال16 ودور 8 ويمشي لقدام. المنتخب المغربي هو الأقوى عربيا. مين ممكن بعده نتأمل أن يتأهل دور أو دورين لقدام؟ مصر أو الجزائر. هم هدول الثلاث منتخبات الأقوى،
0: المغرب مصر والجزائر، يعني إن شاء الله حدا منهم يعني يوصل للنهائيات.
1: بيجي شوي بعدهم السعودية نشوف شو بدها تعمل في مجموعتها، رغم أن مجموعتها قوية وصعبة أكيد المنتخبات صعبة. يعني تأهل العراق بحد ذاته إنجاز، لأن العراق ما تأهلش من 40 سنة. يعني التأهل الأول كان في 86 في المكسيك ورجع للبطولة في 2026 برضو في المكسيك.
0: نعم.
1: فتأهل العراق والأردن بحد ذاته
0: نعم.
1: هو إنجاز، مش لازم نطلب منهم أكثر من ذلك.
0: تمام.
1: مجموعاتهم صعبة.
0: طيب أخيرا توقعك لكأس المونديال لمين من
1: يعني
0: بين الفرق؟
1: من نحكي اختمر من الدول اللي شايفة أنا راح تنافس على الكأس. في أوروبا المنتخب الفرنسي والمنتخب الإسباني الأقوى أوروبيا والأجهز والأكثر اكتمالا من أجل المنافسة على لقب كأس العالم وحمل الكأس، فرنسا وإسبانيا
0: تعطيهم
1: خانة واحدة في أوروبا. ثم يليهم في أوروبا منتخبين إنجلترا والبرتغال. هذولا كمان بيجي يعني أقل شوي من فرنسا وأوروبا، لكن كمان منتخبين جيدين. مين كمان لازم نحط ضمن المنافسة؟ حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني. المنتخب الأرجنتيني منتخب قوي عميد صاحب خبرات، ناحية دفاعية عنده جيدة جدا. يعني أنا متوقع أنه يمكن الخمس منتخبات هدول يكون منهم بطل كأس العالم. ونتمنى المغرب زي ما فاجأنا في البطولة الماضية وصل لدور الأربعة أنه يكرر المفاجأة وكمان يوصل دور الأربعة ويسعدنا بمفاجآت كبيرة، لأنه بصراحة المنتخب المغربي منتخب جيد، منتخب قوي. قد نفاجأ كمان ببعض المنتخبات الإفريقية بتفاجئنا زي ساحل العاج، زي السنغال، كمان منتخبات قوية ممكن تذهب على الأقل إيش لدور الثمانية. يعني هاي رؤيتي من خلال معرفتي بالمنتخبات والناحية الفنية فيها. نعم. أعتقد يعني حاولنا نعطي معلومات.
0: والله كفيت ووفيت يعني عرفنا كتير تفاصيل خلال هذا اللقاء، وأكيد ما رح نكتفي لهون، رح نتابعك ورح تكون معنا إن شاء الله بالأيام الجاية لنعرف مزيد.
1: إنه البرنامج بس على الفيسبوك كمان ولا؟
0: نعم نعم صحيح.
1: يعني صورتي أنا حاطينها، أنتم مش حاطينها؟ مش حاطينها عشان ما طلعش غير مرة.
0: إذا مش حاطينها لا محطوط ولا موجود.
1: عشان ما نطلعش خلاص.
0: لا لا لا لا موجودة طبعا طبعا موجودة، وراح تكون أنت إن شاء الله موجود معنا بالحلقات المقبلة. شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية. سيد محمد عراقي المحلل الرياضي كنت معنا ضمن حديث البلد، إلى اللقاء. We are ready. We are ready. We are ready.

مساء الخير لاهل بحنونة، شو الوضع؟ الوضع ماشي حاله حتى اللحظة، إن شاء الله بيصير أحسن خلال الفترة الجاية. أبو إبراهيم الشطريت مساء الخير. يلا منيح اليوم في مباراة على الساعة 10 المساء، يعني للي هيك حابب إنه يقول أنا حضرت مباراة من مباريات كأس العالم، فمش صح له الفجر إنه يحضر، فاليوم تقدروا تحضروا على الساعة 10 المساء مصر وبلجيكا.

0: طيب بس قبل ما نودعكم لأنه وصلنا لنهاية البرنامج، خلينا أقول لأنه الحكومة حاليا عم بترتب لتأمين دفعة على حساب الراتب للموظفين العموميين خلال الأسبوع القادم. هذا آخر ما حرر في موضوع الرواتب لكل اللي عم بيسألوا عن الموضوع. العمل جاري لتأمين دفعة على حساب الراتب للموظفين العموميين بالأسبوع القادم. عشان نقولهم خدوا راحتكم مش مستعجلين. إن شاء الله بالوقت المناسب بيكون في رواتب. شكرا لكم متابعينا الكرام، بنشوفكم بكرة إن شاء الله بحلقة جديدة من حديث البلد بتعاون مع شركة القسراوي التجارية الصناعية عالم من التسالي. شكرا يا صالح، أبدعت وما قصرت أبدا، وتحياتنا لإيهاب النتشة أيضا، ومني أنا سمر الدبس، إلى اللقاء.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد،
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدري.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: حديث البلد، حديث البلد.
2: هذا البرنامج برعاية شركة القسراوي التجارية الصناعية. القسراوي عالم من التسالي،
1: القسراوي عالم من التسالي.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
4: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. وأول أوردر

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
4: يلا بدنا نخلص في شواكات.
5: طب يلا شدوا إيديكم.
6: أي هاي نشادين
4: خرب المشروع.
5: التسليم بكرة، شو نسوي؟
6: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
4: ما هي بعيدة.
7: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
3: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
8: راديو بيت لحم 2000. الرؤية.

0: حكايات المونديال مع عمرو فكري
1: ومحمد حافظ.
0: في الوقت الذي لم تكن الاحترافية تسود عالم كرة القدم، ظهر عدة لاعبين مع أكثر من منتخب، ولكن هل لديك الجودة حقا لتصل لنهائي المونديال مع منتخبين مختلفين؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكايات المونديال، معي عمرو فكري. في السابق لم تكن كرة القدم تتسم بالاحترافية بشكل كبير. أساطير كبوشكاش الأيقونة التاريخية لمنتخب المجر شارك مع منتخب إسبانيا في كأس العالم، كذلك ألفريدو دي ستيفانو أسطورة ريال مدريد الذي لم يشارك في المونديال ولكنه مثل من قبل منتخبات الأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا. ولكن قبل أكثر من 100 عام ظهر لاعب أرجنتيني يدعى لويس مونتي، برزت إمكانيته بشدة. 8 سنوات قضاها في سان لورينزو بين عامي 1922 و 1930، مثل خلالها منتخب الأرجنتين، وكان مع الفريق الذي خاض أول مغامرة لراقص التانجو في كأس العالم أمام أوروغواي. نهائي مونديال 1930 كان بين الجارتين اللدودتين أوروغواي والأرجنتين، إعادة لنهائي الأولمبياد قبل عامين. هتافات مشجعي الأرجنتين كانت الفوز أو الموت، وتهديدات بالقتل وصلت لمونتي بالذات أحد أبرز لاعبي الأرجنتين في البطولة. هو من سجل هدف الفوز على فرنسا وسجل افتتاحية نصف النهائي ليقود بلاده للنهائي أمام أصحاب الأرض. في النهائي تقدمت الأرجنتين بالشوط الأول، ولكن أوروغواي عادت في الشوط الثاني وفاز بالمباراة. ولم يتعرض مونتي للقتل، ولكنه هرب ورحل إلى إيطاليا ليلعب ضمن صفوف يوفنتوس، وهناك حصل على الجنسية الإيطالية لينضم للأتزوري ويخوض معهم المونديال على أرضهم. كان محظوظا لغياب أوروغواي ولتوديع الأرجنتين مبكرا من الدور الأول وعدم ملاقاته إياهم في الطريق الذي خاضه الطليان حتى المباراة النهائية. المباراة كانت على ملعب الحزب الوطني الفاشي وبحضور الدكتاتور الإيطالي بنيتو موسوليني. أجواء مرعبة تذكر مونتي بتهديدات القتل قبل 4 أعوام في حال الخسارة، اتهامات بالفساد أحاطت بالبطولة وبفوز إيطاليا بها على تشيكوسلوفاكيا بالنهائي، إلا أن الأتزوري توج بعدها بمونديال 38 وبأولمبياد 36.
2: La finale si gioca a Roma il 10 giugno. C'è il duce in tribuna. In campo sono Italia e Cecoslovacchia. Italia è per la prima volta campione del mondo.
0: نهائي ثاني لمونتي جاء سعيدا هذه المرة. في كلتا المرتين تم اختياره ضمن فريق البطولة، لكن اللاعب ذو 33 عاما يوم نهائي ملعب الحزب الفاشي لم يشارك في المونديال مرة ثالثة.

بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. الحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في هذه الحلقة الرئيس الأمريكي يعلن إتمام الاتفاق مع إيران، وباكستان تقول إن الاتفاق يشمل جميع الجبهات بما فيها لبنان.
2: ظل في مسألة الانسحاب الإسرائيلي والأعمار وعودة الأهالي بعد خط الأصفر، هذه بحاجة لنقاش.
1: ورغم التحذيرات الرسمية، نازحون من الجنوب اللبناني يسارعون بالعودة لمناطقهم.
3: والله رجعت عصور هلأ، بس ما حاستقر حالياً، يعني نظف البيت شوي وزبط المحل.
1: غزيون يعتبرون أن القطاع بات طي النسيان رغم استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية.
4: اللي شايف الاتفاق اللي بتفقوا عليهم كلهم مع بعض وإحنا تركينا، ما لهم مش دخل في غزة أصلاً.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من يومية الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. بعدما يقرب من 110 أيام من اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إتمام الاتفاق مع طهران بما يشمل رفع الحصار المفروض عليها وكذلك إعادة فتح مضيق هرمز، على أن يتم توقيع مذكرة التفاهم رسميا يوم الجمعة في جنيف. في حلقتنا نستعرض بعضا من ردود الفعل في الشارعين الإيراني واللبناني، حيث إن الاتفاق يدعو للإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على كل الجبهات بما في ذلك لبنان. لكن نبدأ بردود فعل الإيرانيين والأجواء في طهران، والتي تطلعنا على جانب منها الصحفي علا مسعودي من العاصمة الإيرانية.
5: ردود الأفعال في الشارع الإيراني حقيقة كانت ولا زالت متباينة، فهناك من يؤيد هذه الخطوة التي يراها ستنعكس بالإيجاب على اقتصادهم وأوضاعهم المعيشية، وهناك من يرى بأنه لا يمكن الوثوق بالطرف الآخر، وهم يعتبرونها ليست سوى هدنة مؤقتة سيتم اختراقها عاجلا أم آجلا من قبل الطرف الآخر. وهناك الشريحة المعتدلة أيضا من الناس التي تتحدث، أو الوسطية التي تتحدث عن أن لابد من الصبر والتريث ثم الحكم على ما يجري. هم يقولون بعد أن يتم الكشف على بنود الاتفاقية بشكل واضح، حينها يمكن النقد أو الإشادة بها، لأن كل ما حدث لحد الآن هو تسريبات أو تطمينات للشعب الإيراني من قبل الحكومة الإيرانية. هذه التطمينات والخروج من حالة الحرب قد خلق حالة من الارتياح الشعبي بين المواطنين، وهو ما انعكس بشكل مباشر على السوق الإيرانية والسلوك الاقتصادي وحركة الأسواق، لا سيما بعد الحديث عن دخول أو إمكانية دخول الأموال المجمدة إلى البلاد. كل هذا أعطى المجال ولو قليلا للعملة الإيرانية أن تتنفس، فشهدنا يعني لها ارتفاعا ملموسا في اليومين الأخيرين، يوم أمس واليوم، وهو قد أثر على المزاج العام. وكذلك سوق الذهب، قد تأثرت هذه السوق جراء هذه المستجدات ولوحظ الانخفاض الواضح فيه، مما جعل العديد من المواطنين الذين كانوا يدخرون الذهب والعملات الصعبة باتوا يقدمون على بيع ما بحوزتهم في ظل تغيير التوقعات، وهو ما زاد من المعروض في السوق وعمق من وتيرة التراجع في الأسعار. لكن المواطن الإيراني يعرف بأن هذا الانخفاض هو جاء نتيجة الصدمة الخبرية والتغير السريع في التوقعات، وبالتالي تبقى الأسواق مرشحة في حالة من التذبذب.
1: الصحفي علا مسعودي من طهران، وبعض ردود الفعل في الشارع الإيراني بعد الإعلان عن الاتفاق بين طهران وواشنطن. أما عن تفاصيل هذا الاتفاق المرتقب توقيعه الجمعة القادمة في سويسرا، ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل بي بي سي في واشنطن رافد جبوري. أهلا بك رافد، وبداية ما الذي رشح حتى الآن عن بنود هذا الاتفاق؟
6: بالنسبة للبنود يعني معظم التسريبات تأتي من إيران، تأتي من الشرق الأوسط، الولايات المتحدة الأمريكية على طول الخط، على طول خط هذه العملية المفاوضات أو الاتفاق، يعني عادة ما لا تعطي معلومات كثيرة، لكن ما أعطته أمريكا حتى الآن العناوين الكبيرة. يقول ترامب كما يعني رأينا جميعا أنه هذا اتفاق فتح مضيق هرمز، ويطرحه بصيغة أنه هو الذي الآن يأذن بفتح مضيق هرمز، لكن طبعا إيران هي التي أغلقت المضيق وتسيطر عليه، لكن سيفتح، هذا هو العنوان الرئيسي، مقابل فتح الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي يقول بأن إيران سوف توافق في هذا الاتفاق على إنهاء السعي لأي سلاح نووي بأي طريقة، تصنيع أو شراء أو استحواذ أو كل ما إلى ذلك. لكن طبعا قضية السلاح النووي، البرنامج النووي عموما، هي القضية الشائكة الأولى، هي كانت الهدف الأول للحرب الذي لم يتحقق تماما بالوسائل العسكرية، وإن كان الرئيس ترامب يصر دائما على أنه قد تحقق، لكن يعني لم يتم تأكيد إنهاء البرنامج النووي الإيراني، بل هو مطروح للمفاوضات، البند الأول والأهم في المفاوضات. تقول أمريكا بأن إيران يعني سوف تنهي السعي وتتعهد بذلك في هذا الاتفاق. طبعا هناك قضيتان أخريان كانتا في صميم أهداف الحرب، وهي إضعاف السلاح الصاروخي الإيراني، وهذا لم يحدث، بقي السلاح الصاروخي سلاح إيران الأول، وأيضا إنهاء النفوذ الإقليمي وعلاقة إيران بالميليشيات في الشرق الأوسط، وهذا غير واضح حتى الآن إن كان سيتم تضمينه في الاتفاق. لكن عموما هناك احتفاء أمريكي، لهجة احتفاء كبيرة على مستوى الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية، خصوصا مع الآثار، يعني مع الآثار الاقتصاد، النتائج الاقتصادية الأولية التي شهدت انخفاضا في أسعار النفط ومؤشرات انتعاش في أسواق المال والأعمال في أمريكا، وأكثر من ذلك يعول ترامب على
5: هل الإحساس أو يعني ما صدر عن الطرفين يقدم هذا الاتفاق وكأنه انتصار لكل منهما، لكن ماذا عن الجانب الأمريكي؟ هل ينظر إليه فعلا باعتباره انتصارا الآن؟
6: بالنسبة لترامب يحاول تسويقه على أنه انتصار بالتأكيد، لكن طبعا أهم شيء أن تظهر بنود الاتفاق فعليا، لأن الحديث كثير عنها من الجانبين، وكل طرف يعني في صميم ادعاء كل طرف للانتصار هو ما يتحدث عنه من تلك البنود التي لم تتأكد بعد. لذلك عندما تتأكد ويتم فحصها هنا في أمريكا ستكون الانتقادات
5: أوضح للمعارضة
6: التقليدية لرئيس ترامب.
5: أشكرك شكرا جزيلا رافد جبوري، مراسل بي بي سي في واشنطن.
0: يوميات الشرق الأوسط، برنامج يعايش نبض المنطقة لحظة بلحظة، من ميادين النزاعات إلى المناطق المنكوبة، بصوت الناس ومن خلال مراسلي بي بي سي والخبراء وعمال الإغاثة الدوليين، ننقل الواقع بدقة وحيادية، ونقدم الإرشادات والنصائح التي تساعد الناس على البقاء آمنين. تابعونا من الأحد إلى الخميس في 3 عصرا بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
5: ما زلنا في سياق متابعة الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي، لكن نذهب إلى جبهة لبنان التي من المفترض أن تكون مشمولة في الاتفاق وفقا لتصريحات رئيس الوزراء الباكستاني الذي لعبت دوره بلاده دورا رئيسيا في الوساطة بين طهران وواشنطن. وقد نقلت وكالة رويترز الأنباء عن مسؤول في حزب الله اللبناني رفض ذكر اسمه أن الحزب لم يشن أي عملية منذ إعلان الولايات المتحدة وإيران الاتفاق، وإن الموقف الخاص بالحزب من وقف إطلاق النار يرتبط بالتزام إسرائيل به. عن الوضع الميداني الآن في الجنوب اللبناني ينضم إلينا عبر الهاتف رامي رحيم مراسل بي بي سي في بيروت. أهلا بك رامي، وهل عاد الهدوء بشكل كامل إلى مناطق الجنوب اللبناني؟
7: هناك هدوء ولكنه ليس كاملا بالتأكيد، هناك خروقات إسرائيلية، قصف مدفعي على عدد من المناطق، هناك غارة بمسيرة على صحفي بالواقع في كفر تبنيت أدت إلى إصابته على ما يبدو ولحسن الحظ بإصابة طفيفة، ولكن أيضا وفقا للوكالة الوطنية للأنباء غارة في نفس المكان يعني أو في نفس البلدة، بلدة كفر تبنيت، على شخص آخر أدت إلى مقتله، هذا وفقا للوكالة الوطنية للأنباء. هناك نصف منازل في الخيام، وهناك تحليق للمسيرات الإسرائيلية في الجنوب وأيضا في الضاحية الجنوبية لبيروت.
1: رأينا ترحيبا أو استمعنا لترحيب عذر المقاطعة لكن استمعنا لترحيب من جانب الرئيس اللبناني ومسؤولين لبنانيين كذلك بهذا الاتفاق، لكن هل هناك تأكيد رسمي حصلت عليه لبنان بشأن تضمين لبنان والجبهة اللبنانية في هذا الاتفاق؟
7: يعني ليس هناك أي دليل على أن لبنان كرئيس جمهورية أو رئيس حكومة استلم أي كلام من الطرف الأمريكي يؤكد هذا أو ينفيه. يعني هناك فقط رئيس مجلس النواب نبيه بري هو أول من أعلن يعني عن موقفه المرحب وتحدث عن هذا البند الذي يذكر لبنان، ولكن رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية لم يتحدثوا عن تبليغهم من قبل الولايات المتحدة بهذا، وطبعا هم ليسوا على اتصال بالجانب الإيراني. يعني هناك يعني شبه قطيعة، لم نكن قطيعة، بين الرئيس الجمهورية اللبناني ورئيس الحكومة اللبناني وإيران، وبالتالي ليس هناك مجال
1: نقطة أخرى رامي
7: في هذا الإطار.
1: رأينا سيارات تعود باتجاه الجنوب برغم أن هناك تحذيرات رسمية بعدم العودة أو التريث على الأقل.
7: صحيح، هو يعني الدعوات الرسمية هي دعوات بالتريث قبل العودة إلى القرى الحدودية تحديدا، ودعوات بالتنبه والحذر حين يعني لدى العودة إلى أي مكان، بسبب ليس فقط الحذر من احتمالات الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية، وإنما أيضا الأجسام المشبوهة، الذخائر غير المتفجرة، يعني السلسلة من المخاطر كثيرة جدا يعني بالنسبة للناس العائدين إلى أماكن فيها كمية دمار كبير وكانت ساحة معارك أو مكان قصفته إسرائيل بشدة، وبالتالي هناك هذه التحذيرات المتعلقة بالحفاظ على سلامة الناس. ولكن لا شك أن هناك عدد من الناس الذين قرروا رغم حذرهم هم أنفسهم يعني التوجه جنوبا فور الإعلان الباكستاني.
1: أشكرك شكرا جزيلا رامي روحي مراسل بي بي سي في بيروت، وقد استمعنا لبعض ردود الفعل في الشارع الإيراني بعد الإعلان عن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.
8: اتفاق عطى إيران كل شيء بده، من وقف الحرب بلبنان لتحصيل أمواله لرفع الحصار الأمريكاني لتخفيف الجيوش الأمريكانية والخليج.
2: إن شاء الله بدر تخير وخير اللي كان عم ينطرح قبل، يعني في تفاصيل وفي ضامنين للاتفاق والكل الضامنين قالوا إنه بيشمل لبنان. هلا طبعا نتنياهو هيحاول يعكر هيدا الشيء، بس بالآخر الإطار هيكون اتفاق مش لحل. ضل في مسألة الانسحاب الإسرائيلي والأعمار وعودة الأهالي بعد خط الأصفر، هيدي بحاجة لنقاش.
9: هذا الاتفاق جاب وقته أكيد لو ما الجهود الإيرانية بأنها توصلت لهالاتفاق يلي بيشمل ضم لبنان لهذا الاتفاق بين أمريكا وإيران ما كنا وصلنا لهون.
1: مواطنون لبنانيون، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سيموتريتش إن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ضار بإسرائيل، بينما صرح وزير الدفاع إسرائيل كاتس بأن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من المناطق التي سيطرت عليها في جنوب لبنان بغض النظر عن الاتفاق، ولا في أي من المناطق الأمنية في سوريا وغزة على حد تعبيره. كما كشفت صحيفة يدعوت أحرنوت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بالبند المتعلق بلبنان في الاتفاق مع إيران. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل بي بي سي في القدس مهند توتنجي. أهلا بك مهند، وبداية إلى أي مدى هناك ليس فقط حالة رفض من جانب بعض المسؤولين الإسرائيليين لهذا الاتفاق مع إيران، إنما هناك موقف سيترجم على الأرض بغض النظر عن الموقف الأمريكي والاتفاق؟
10: بالفعل بيان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أكد بأن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان، وهذا دليل واضح على وجود مساعي إسرائيلية لرفض البند المتعلق في لبنان ضمن الاتفاق الأمريكي الإيراني. وبيان كاتس أوضح بأن ذلك يأتي بالتفاهم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأن نتنياهو بدوره أبلغ إدارة الرئيس الأمريكي وتحديدا الرئيس دونالد ترامب بهذه التفاصيل، وبالتالي إسرائيل على الأرض لا تريد أن تنسحب من جنوب لبنان، هذا على الأقل فيما يتعلق بالشق اللبناني، وهو يفسر الحقيقة كل القلق الإسرائيلي في الفترة الماضية والمساعي من أجل أن يتم فصل الاتفاق مع إيران عن لبنان. ولكن إسرائيل يمكن القول بأنها لم تنجح في أن تبعد الملف اللبناني عن تفاصيل بنود الاتفاق الأمريكي الإيراني، وبالتالي هذا ما دفع للوصول إلى مرحلة تتحدث فيها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران عن أن بند انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان هو بند قائم في الاتفاق. رفض إسرائيل يعني إسرائيل تريد أن تعارض موقف الإدارة الأمريكية. لا نعلم فيما إذا كان هذا البيان هو بيان لتهدئة الشارع الإسرائيلي، ومن ثم قد يكون هناك ترتيبات للبنان في المرحلة القادمة، أم أن إسرائيل فعلا تريد أن تعارض الإدارة الأمريكية في هذا الصورة.
1: لكن مهند، هناك تصريحات لوزير الدفاع أيضا تتعلق بإيران، حيث قال إن إيران إذا ما هاجمت إسرائيل فسنهاجمها بقوة. إلى أي مدى يعكس ذلك انفصالا عن الموقف الأمريكي؟ هل من الممكن أن نرى ذلك على أرض الواقع؟
10: الحقيقة بأن إسرائيل لم تستطيع أن تتحرك لوحدها في مواجهة إيران، ولكن فيما يتعلق بالملف الإيراني واضح من أن كل التصريحات التي تخرج على مستوى إسرائيل الرسمي من أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، إسرائيل كاتس، كلها تتحدث على أن إسرائيل ليست جزءا من هذا الاتفاق، وبالتالي هذا من ناحية إسرائيلية يتيح إمكانية العمل العسكري ضد إيران في حال استهدفت إيران إسرائيل ردا على أي استهداف متوقع للضاحية الجنوبية في بيروت. ولكن باعتقادي كل ذلك مرتبط في النهاية في التوصل لتفاهمات إسرائيلية أمريكية بخصوص هذا الموضوع، لأنه إسرائيل بعيدة كل البعد عن إمكانية أن تفتح مواجهة عسكرية شاملة مع حزب الله وإيران في ظل وجود تفاهمات أمريكية إيرانية على وقف إطلاق النار، وإيران أصرت على أن وقف إطلاق النار يجب أن يشمل كل الجبهات بما فيها لبنان. لذلك هناك معضلة فيما يتعلق في هذا الموضوع. أعتقد أن الأيام القادمة ستوضح الصورة فيما يتعلق بمستقبل هذه القضية.
1: أشكرك شكرا جزيلا مهند تونجي، مراسل بي بي سي في القدس. ما زلتم متابعين الكرام تستمعون ليوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:17 دقيقة بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
11: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
12: مسؤولون أمريكيون وإيرانيون يعلنون التوصل إلى إطار عمل لإنهاء الحرب بين البلدين ورفع الحصار الأمريكي المفروض على إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، وذلك في اتفاق مبدئي أدى إلى تراجع أسعار النفط، لكنه أبقى مصير البرنامج النووي الإيراني مرهونا بمفاوضات لاحقة. ترحيب خليجي وعربي بالتفاهم المعلن بين واشنطن وطهران، إذ رحب الأردن والمملكة العربية السعودية والكويت والعراق ومصر والإمارات اليوم الاثنين بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. السلطات المحلية في جنوب لبنان تحذر النازحين من التسرع في العودة إلى منازلهم رغم الإعلان عن اتفاق لإنهاء الصراع، وذلك بعد تأكيد إسرائيل أنها لن تسحب قواتها من جنوب لبنان في الوقت الراهن. مواطن من لبنان:
13: من منطقة النبطية بدنا نطلع أرزاقنا على محلنا على بيتنا إذا متضررين ولا لا.
12: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد ضرورة الوقف الكامل للهجمات الإسرائيلية على لبنان خلال اتصالات هاتفية منفصلة أجراها مع نظرائه في تركيا ومصر والعراق. ورئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن الاتفاق سيضع حدا نهائيا للصراع.
11: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
12: وزير المالية الإسرائيلي بتسل إلسومترش يقول إن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ضار بإسرائيل، فيما صرح وزير الدفاع إسرائيل كاتس بأن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من المناطق التي سيطرت عليها في جنوب لبنان بغض النظر عن الاتفاق. مستوطنون إسرائيليون يهاجمون منازل مواطن في بلدة بيت أمر شمال الخليل في الضفة الغربية المحتلة، مخلفين خسائر مادية بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. مواطن من الخليل:
14: المستوطنين أيضا بدأوا مهاجمة أطراف بلدة بيت أمر.
12: وهذه تحياتي ريم إدريس،
11: بي بي سي
15: أخبار الشرق الأوسط.
1: أما الآن فإلى جولتنا في عالم مواقع التواصل الاجتماعي.
15: يوميات الشرق الأوسط.
1: معي في هذه الجولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة هند سليم. أهلا بك هند.
16: أهلا بك نرمين، وأهلا بجميع مستمعي بي بي سي.
1: من أين سنبدأ جولة اليوم؟
16: من السودان، حيث انتشر فيديو يعكس الفرحة بعودة طفل كان مختطفا. يدعى هذا الطفل محمد الصادق ويبلغ من العمر عامين. احتفل الناس في الشوارع بعودة هذا الطفل في شوارع أم درمان، بعض شوارع أم درمان. دعينا نستمع إلى مقطع صوتي من هذا الفيديو.
17: الحمد لله الحمد لله، اتلقى ولدنا محمد الصادق، الحمد لله اتلقى، وفرحة كبيرة جدا. الله أكبر الله أكبر.
1: كيف جاءت تعليقات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على هذا المقطع من السودان هند؟
16: بالطبع أعرب عدد من مستخدمي وسائل التواصل عن سعادتهم بعودة الطفل، مقدمين التهنئة إلى عائلته، وطلب آخرون بضرورة وضع كاميرات مراقبة في الشوارع لحماية الأطفال.
1: لابد أن الاتفاق الذي أعلن بين واشنطن وطهران كان حاضرا أيضا في اهتمامات مواقع التواصل الاجتماعي اليوم.
16: صحيح، انتشر فيديو لنازحين لبنانيين يحتفلون بالاتفاق الذي يشمل وقف العمليات العسكرية في لبنان. كان اللبنانيون يرقصون الدبكة على أصوات الموسيقى، دعينا نستمع إليه.
1: المحطة الثالثة بعيدا عن الحرب، لكن ليس تماما، لكن هي الحدث نفسه البعيد عن الحرب.
16: مباريات كأس العالم التي تستحوذ على اهتمامات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير وواضح، حيث تحدث عدد كبير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن توقعاتهم بشأن مباريات مصر وبلجيكا والسعودية وأوروغواي خلال الساعات القادمة. كذلك تحدث عدد من رواد المواقع التواصل عن فوز السويد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد لتونس، وذكر عدد منهم أن الفريق التونسي كان يمكنه تحقيق نتيجة أفضل، إلا أن المشكلة ترجع إلى سوء إدارة الفريق على حد وصفهم. كذلك أشاد عدد من المستخدمين بتعادل المغرب مع البرازيل، وانتشر فيديو لفرحة الجماهير القطرية بهدف التعادل مع سويسرا في مباراة كأس العالم، دعينا نستمع إليهم.
1: فقط ننوه هند فيما أشرت إليه بخصوص مباراة تونس والسويد والتي فاز فيها منتخب السويد بخمسة أهداف مقابل هدف لتونس. قبل قليل أفادت وسائل إعلام في تونس بأن صبري المشي المدير الفني للمنتخب بات قريبا من الإقالة بسبب هذه الخسارة. وفقا للمصادر الصحفية، فقد تم اتخاذ القرار خلال اجتماع طارئ لمجلس إدارة الاتحاد التونسي لكرة القدم، ومن المنتظر أن يتولى منذر الكبير الموجود حاليا في المكسيك والذي سبق أن قاد المنتخب بين عامي 2019 و2022 المهمة خلفا الموشي. أشكرك شكرا جزيلا هند سليم على هذه الجولة.
16: شكرا جزيلا.
1: مرة أخرى نعود لتطورات الوضع في لبنان بعد الإعلان عن الاتفاق بين واشنطن وطهران. فبينما حضر الجيش اللبناني في بيان له على منصة أكس الأهالي ودعاهم للتريث في العودة إلى المناطق الحدودية مع الالتزام بتوجيهات حفاظا على سلامتهم، إلا أن البعض سارع بالفعل بالعودة لمنازله في مناطق الجنوب اللبناني كما نستمع.
13: نحن اليوم رح نطلع على الجنوب المنطقة النبطية، بدنا نطلع على أرزاقنا على محلنا على بيتنا إذا متضررين ولا لا.
3: والله رجعت عصور هلا، بس ما حاستقر حاليا، يعني نظف البيت شوي وزبط المحل، طلع رزق الواحد وهيك لا يبين الوضع شو هو، ما بدنا نرجع يصير فينا مثل ما صار قبل. يعني
18: المشهد حاليا بمدينة النبطية صعب جدا. اولا ما في مكونات للحياة، العودة ما فيها العودة الكبيرة، بالعكس عودة جدا خجولة، لانه في كثير ناس بانتظار البيانات الرسمية الصادرة عن الدولة او عن رئيس مجلس النواب الرئيس نبيل بري لحتى يرجعوا، بانتظار توضح الصورة اكثر. اكيد القصف المدفعي ما زال مستمر عند اطراف النبطية فوقه وكفر تبنيت وزوطة ويحمر الشقيق ايضا. بعض الأمور ضبابية، أكيد كهرباء ما في، ماء ما في، حتى إرسال تليفون ما في نهائيا.
1: نازحون من الجنوب اللبناني ممن سارعوا بالعودة لمناطقهم في الجنوب برغم التحذيرات الرسمية، هذا بينما تحسب نازحون آخرون من العودة بالفعل كما نستمع.
19: بارح سمعنا بوقف إطلاق النار، نتأمل أنه هالمرة يكون وقف إطلاق النار مزبوط مش مثل ما كان عم بيصير قبل. كتير كنا محمسين أنه نطلع على بيتنا حتى لو هو مهدم، بس نحن حننطر بعد كم يوم كرمال الوضع منه منيح، يعني أحلى ما يرجع يصير في خروقات مثل ما كان عم بيصير قبل.
20: نحن ما طلعنا على الضيعة لأنه خايفانين بعد ما في شيء مأكد وما في شيء رسمي يعني تنطلع، وإسرائيل ما قالها أمان، وبما أنه في أضرار بالبيت وهيك فناطرين شوي تنطلع على تكون تأمنت على قليل الماء والكهرباء وتنشوف شو بدنا نعمل.
19: أكيد الرجعة على الجنوب هي شيء مقدس يعني، وهي حقنا اللي ما منتنازل عنه تحت أي ظرف. نحنا كمان بحاجة لشوية تطمينات بيان من الجهات المعنية أو أي حدا يطلع يخبرنا عن هذا المسار.
1: نازحون من الجنوب اللبناني.
0: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 عصراً بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: بالتزامن مع إعلان مذكرة تفاهم أمريكي إيراني والتي رحبت بها دول عدة أملاً في إنهاء التوترات بالمنطقة، شدد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتحقيق تهدئة مستدامة. وبحسب تورك فإن نحو 1000 فلسطيني في القطاع قد قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول الماضي، إضافة إلى تشديد القيود على دخول المساعدات الإنسانية القطاع بحسب تورك أيضا. فكيف كانت ردود فعل الغزيين حيال إعلان الاتفاق بين واشنطن وإيران؟
21: كنا متأمنين إن إحنا متأمنين الأحسن، متأمنين إحنا نكون ضمن اتفاقات نوقف الحرب على غزة، بس اللي صار إنهم خذلونا. إن كل أحلامنا وطموحاتنا وحلمنا اللي كنا متوقعين إن إحنا نرجع على بلادنا وعلى يعني كل ممتلكاتنا راحت وكل بلادنا راحت، يعني الحين يعني إحنا حيفضونا، حيصيروا يقتلوا فينا ويلعبوا بأرواحنا. إحنا بني أدمين، إحنا مش حيوانات. إحنا وين حقوق الإنسان؟ وين حقوق الإنسان؟ إحنا مش معترفين كبني أدمين، يعني الدول العربية والأجنبية
4: اللي شايف الاتفاق إن بيتفقوا على كلهم مع بعض وإحنا تاركيننا، ما لهمش دخل في غزة أصلاً. أمريكا وإيران ولبنان وكل جميع الدول العربية والأجنبية ما لهمش دخل فينا نهائي، بدليل إنه هنا مرميين في الشوارع ولا حد مطلع لنا لا بكبيرة ولا بصغيرة. للأسف بلشوا في الحرب فينا وبيعملوا زي ما بدهم، خلينا زي ما قلت على التلي.
22: طبعا الاتفاق اللي صار بين أمريكا وإسرائيل وإيران طبعا ما كانش يعني نتوقع أن يكون بالطريقة هذه. كنا متوقعين أن تكون قضية الحرب على غزة ضمن الأولويات في هذا الاتفاق، فيعني الوضع حيكون عنا صعب إحنا، والحرب مستمرة عنا يعني بشكل أو بآخر، الوضع صعب جدا عنا يعني.
23: كنا متأملين أن إحنا يصير يعني يصير سلام ويصير، لكن على الفاضي كله، على الفاضي كله كلام. شو عملونا؟ شو عملونا؟ عملوش إن أي إيش؟ إن الحين 3 سنوات ولا حيسوون زي ما إحنا بنرجع لورا، ولا عمرنا هنقدم أصلا. سبونا، رمونا، إحنا مرمين في الشوارع. إحنا كانت حياتنا زيتة، في حياتي ما قعدت على نار، قعدونا عليه، رجعوني لأيام. شو جدي؟ أمر من جدي كمان هترجع الحرب علينا تاني، ولسه هنضلنا نموت وشهداء.
1: بعض ردود فعل الغزيين حيال الاتفاق الأمريكي الإيراني. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث هاجم مستوطنون اليوم منازل فلسطينيين في بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوبي الضفة ورشقوها بالحجارة، كما خطوا شعارات عنصرية على أحد المساجد بحسب شهادات بعض سكان البلدة ممن استمعنا لهم.
24: أول شيء إحنا نحكي عن البلدة اللي لها تقريبا ما يقارب 35 يوم في تسكير دائم مستمر، يعني الناس بتحاول إنها تفتح بعض الإغلاقات، ولكن الجيش بيجي وبيزيد الإغلاقات. الإغلاقات الموجودة في بلدة بيت أمر على الطرق الفرعية والرئيسية هي أكثر من 35 طريق مغلقة بالكامل، والجيش بيفرض هذا الحصار وهذا الطوق الأمني مع اعتداء مستوطنين، مع قطع أشجار، مع بناء مستوطنات جديدة.
25: أنا نور البدوي، بيت أمر الخليل. شو اللي بصير؟ إحنا نفسنا يعني في البلد مش قادرين نفهم شو اللي بصير هلا، لكن إغلاق بهاي الطريقة، بلش إغلاق للشواتر الترابية للشوارع الرئيسية في البلدة، إلى أن تطور الشوارع الداخلية. اليوم أصبحنا صغير يعني في سجن مغلق تماما، بالكاد نستطيع أن نسير بالسيارة ما بين حي وحي داخل البلدة للأسف. يعني تخيل تخيل حتى الحالات المرضية، الإسعاف للوصول للحالات داخل البلد، الوصول حتى وصول الإسعاف أصبح شبه مستحيل.
14: البلدة مغلقة من جميع المنافذ الداخلية والخارجية، يعني لا يمكن التنقل من بلدة بيت أمر إلى أقرب القرى المجاورة أو البلدات المجاورة. وما يزيد الطين بلة أن المستوطنين أيضا بدأوا بمهاجمة أطراف بلدة بيت أمر.
1: بأصوات سكان بلدة بيت أمر بالضفة الغربية نصل الختام، وتحيات فريق العمل. كان معكم إبراهيم خليل وأميرة الدكروري وآية زمرة وأيمن محسن ونرمين الذهبي.
2: راديو بيت لحم 2000، الرؤية بيت لحم 2000.